يقول إيه الآية الجميلة نمرة 16: الذين يخافون الرب يبتغون مرضاته. يقول له مش عايز حاجة من الدنيا، عايز أحس إن أنا ابنك وإن أنا سالك حسب إرادتك. والمحبون له يشبعون من الشريعة. عايز أحط كلمة، يمكن النهاردة وزعنا كتاب أرجو كل واحد يكون أخده عن الشبع القديس يوحنا الذهبي الفم. ولاد ربنا دايما شبعانين. كلمة ربنا مش بس بتريح القلب ولا بتديه وعود إن أنا هطلع من الضيقة، لكن ما هو أعظم، كلمة الله هو لقاء مع المسيح الوحيد اللي يقدر يملأ كل فراغ جوه القلب. لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الشهادات ولا الكرامات ولا الأموال ولا شيء ولا الأصدقاء ولا شيء في هذا العالم يستطيع أن يشبع القلب في الداخل سوى حلول المسيح كلمة الله فينا. عشان كده يقول والمحبون له يشبعون من الشريعة. الذين يخافون الرب لا يعصون أقواله. يقولوا له احنا ولادك بس انت تؤمر واحنا واثقين في حكمتك وتدبيرك وخطتك وإمكانياتك. والمحبون له يحفظون طرقه. بيحط مخافة الرب وراها على طول الحب. الذين يحبون الرب والمحبون له، وبرضو في الآية 16 الذين يخافون الرب والمحبون له. إذن الخوف هنا متناغب مع الحب ومتناسق معاه، مش الخوف اللي هو ضد الحب. الذين يخافون الرب يهيئون قلوبهم ويتواضعون أمامه. اللي بيخافوا ربنا يقول له قلبي مسكن ليك، قلبي مسكن في ليك، فيهيئون الرب كمسكن ليه ويتواضعون قدامه. له تفضل ادخل، أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. تفضل يا رب ماليش غيرك. آخر حاجة، لنقع في يدي الرب لا في أيدي الناس، لأن رحمته على قدر عظمته. ودي العبارة اللي قالها داود لما وضع أمام عدة اختيارات في التأديب، قال لا لا أنا أقع تحت إيدين ربنا لكن ما أقعش تحت إيد إنسان. ما فيش أحن من ربنا وما فيش أعنف من الإنسان. عشان كده نقول له أنا أقع في يديك ولا أقع في يدي إنسان. تقول لي بس ربنا ده الإله القدير المخوف، أقول لك لأن رحمته على قدر عظمته. على قد ما هو عظيم ومهوب ومخوف، وهو أرض حنين ولذيذ ومحب وينتظر أن يملأ حياتك بالفرح. أحبائي، نقدر نسمي هذا الأصحاح، نسميه دستور خائف الرب، أو نقول عظمة وسمو خائف الرب اللي يتمتعوا بالشبع الحقيقي ومراحم الله الفائقة، واللي يتعرفوا على ربنا ويتمتعوا برؤيته. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ ذال برصي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل، واهدني طريقا ابديا.

خطوات البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز بسبورتينج تقدم لكم عظة بنوتنا لله للقمص لوكا سيداروس، ألقيت يوم الأحد 11/8/2002.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول مثل الذي قاله ربنا يسوع

نعمة ربنا دايما صالحة من جهة جميع الناس، لأن الله لا يشاء موت الخاطي ومش عاوز، ولا يصر بهلاك إنسان. يعني الإنسان اللي يهلك بيهلك ضد إرادة الله، ضد مسرة الله. إن ربنا نفسه شهوته أن جميع الناس يخلصون، وإلا ما كانش بذل هذا الكم الهائل من البذل للتضاع والتنازل حتى الموت، حتى الصليب. كل ده ليه؟ نفسه يخلص الإنسان، لأن احنا صرنا محبوبين جدا لدى الله. حبنا، أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. ما تسأل يعني هو مش بيطلب حاجة مش بتاعته، ما يقول بعت يجيب من ثمر الكرم، ضحكته. ولكن دول حجزوا الثمر عن صاحب الحق، استأمنهم وداهم الكرم وحسبهم أمناء، كان هما خانوا الأمانة. ايه العلة يعني؟ العلة ان المسيح للمجد كشف الامر وقال الانسان غرس كرمه وسلمه لكرمين وصفه زمان طويل، راح غاب عن عينيهم. فلما غاب عن عينيهم بقيوا يتصرفوا بحسب ارادتهم. فاكر الانجيل اللي بنقراه في نص الليل في الخدمه الثالثه؟ من هو ترى العبد الوكيل الامين الذي يقيم سيده؟ ف يحسن التصرف، اما العبد البطال يقول سيدي يبطئ في قدومه، انا عارفه يرجع امتى، فيبتدئ ياكل ويشرب ويسكر ويضرب العبيد والاماء. باختصار شديد ده طبع العبيد، طبع العبيد. سيده واقف قدامه وشايفه بعينه تلاقيه بيتصرف زي الفل، كل حاجه مطرحها، كل حاجه مظبوطه. ليه؟ خايف سيده بس يعني يتوارى كده، تغير تماما. العبد بيعيش بالعقلية دي، عقلية الخوف. اول ما سيده يقف على راسه تلاقيه تمام. سيده يغيب عن نظره يسيء التصرف، لان الخير بتاع العبد مش خير نابع من جواه، خير العبد خير من الخوف. طب العبيد امال احنا ايه؟ قال لا، احنا ده المسيح نقلنا من العبوديه دي وبدد دانا نعمه البنوه. احنا لينا طبع تاني، احنا لينا طبيعه تانيه، احنا لينا خلقه تانيه. افه العالم واهل العالم انهم عبيد، واعداء الانسان الخوف. من اجل الخوف تلاقيه يعمل حاجه. اقصى ما يستطيع العبد ان يفعله يفعل شيء من اجل الاجره، لك اعمل واخد مكافاه. اقول لك العبد البطال يعني دايما خاين، حضور السيد يديله يعني يعمل له حساب،
وغياب السيد يخليه يسيء التصرف الى ابعد المستويات. وافضل العبيد انه يعمل شيء من اجل الاجره، يقول لك اعمل واخد مكافاه. اما اولاد الله لا، مختلفه القصه جدا. بابا مش موجود في البيت، مش مهم، مش شايفه قدام عيني، مش مهم، تصرف هو تصرف، ده ابن البيت. الابن في البيت يتصرف ازاي لو بابا غايب؟ فرقتش. مسيح للمجد، انا مش شايفه بالعيان بالحواس، مش مهم يعني، لكن شايفه بالقلب، حاضر معايا دايما. سافر الى مدينة بعيدة وسافر الى زمان طويل، دي بالنسبة للعبيد. اما بالنسبة للابناء، ابوه سافر او ما سافرش، ابوه جواه العلاقة، علاقة صميمية، مش علاقة سيد وعبد، علاقة جوهرية. ده ابويا، والمال اللي انا بتصرف فيه ده بتاع ابويا، بتاعي. عشان كده تلاقي الانسان المسيحي من منطلق انه ابن لله يتصرف ويحيا في حضرة الله، في وجود الله. طب مش شايف حد، شايف حاجة؟ لا لا، ازاي؟ فالضابط للتصرفات هي علاقة الواحد بالسيد. علاقتك بيه ايه؟ انا ابنه، مش علاقة عبد. العبد لا يمكث في البيت. نفسي ربنا ينعم علينا والواحد يبتدي يدوق طعم الحياة بحسب استحقاق اولاد الله، يعيش كابن لله، حسها، يحس ان هو ابن مش عبد. قول لي بتعمل الخير ليه؟ انا واحد ضعيف، غلبان، فقير، متألم، في ضيقة، في ظرف، احدف نفسي وارمي نفسي وابذل ذاتي. ليه بتعمل كده؟ مستني ايه اجرة؟ لا لا لا، مفيش حاجة. اكثر الصوم وطي الايام والصلوات واعمال النسك الكثير واحرم نفسي من العالم ومن مسرات العالم. طب عاوز ايه؟ هيديك ربنا ايه اجرة؟ انا بشتغل عشان اجرة؟ ليه وانا عبد؟ هو في واحد في بيت ابوه يشتغل من اجل اجرة يقول عشان ابويا هيديني؟ لا لا لا، انزع هذا التفكير من ذهنك انك انت تعمل شيء من اجل اجرة، لا من الناس. طب من ربنا؟ لا، ده ربنا اداني ذاته. اجرة ايه؟ ده اعطاني ذاته. مش بعمل الخير من اجل الثواب. ثواب ايه؟ افتكر الحكاية اللي المسيح قالها في انجيل معلمنا لوقا 15 بتاعت الابن الضال، اما جه الواد الكبير ايه متضايق قوي وطلع ابويا توسل اليه، قال له مالك يا ابني؟ ما هو مش فاهم انه ابن. قال له مالك يا ابني؟ قال له الواد الصغير ده ابنك خد كل اموالك وبعزقها مع الزناة والناس الوحشين، وانا اللي قاعد معاك اخدمك كل الايام، ولم اتجاوز وصيتك قط، وجديا لم تعطيني لأتنعم مع اصدقائي. قال لي يا ابني ازاي بتقول كده؟ يا ابني كل ما لي فهو لك. ازاي بتفكر بعقلية العبد انك انت بتطوعني وان انا بديك مكافأة؟ بعقلية العبد رده الى صوابه، قال لي يا ابني ده انت ابني، وكل ما لي فهو لك. عشان كده جيد للإنسان أن يستنير، يفهم إيه علاقتك بربنا. علاقة ما عملش خطية عشان ربنا يعني ينتقم مني،
دي علاقة العبيد. انا ما عملتش الخطيئة عشان خايف، اصل لو عملت الخطيئة ربنا يبتلي الواحد بمرض، يسقطه في امتحان، يجيب له كارثة، يقوم عليه الناس. ده زمان كلام، ده زمان في العهد القديم لما كان الانسان جزداني، لما كان الانسان في التراب، كان يقول له تعمل كويس افيض عليك من الخيرات، مشانتك تبقى مليان عيش ما تخلصش، ثورك يلقح ولا يخطئ، الخير كتير اديهولك. خير ايه؟ خير التراب الارض ده اسمه خير. واذا كنت تحيد عن وصايا ربنا يديك الامراض والادواء، ويديك باللفح واليرقان والبتاع والامراض الخبيثة والدمامل. ليه ليه ليه؟ كلها ضربات في الجسد عقاب، والتانية ثواب برضو جزداني. ليه؟ لان الانسان جزداني. عشان كده بقولك احنا قد انتقلنا من الموت الى الحياة، من العبودية الى نعمة البنوة، بقى لينا علاقة مع ربنا فريدة جدا كلنا وبدون استثناء. ارفع ايدينا كده واتكلم معاه واقول له ابانا الذي، ابويا، ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك. اذا لما امتنع عن الخطايا واهواء العالم، مش خايف من ربنا، مش خايف من عقاب ربنا، لا، ده انا بامتنع عن الخطيه لان دي ضد طبعي، ضد طبيعتي الجديده، اصلا هي ضد طبيعه الله اللي انا مولود منه. طب ليه ما اكذبش؟ ما اقدرش اكذب. ما اقدرش ليه؟ لما كل الناس بتكذب. الكذب ضد طبيعه المسيح، والكذب بتاع طبيعه تانيه، الروح الظلمه ده اسمه الكذاب وابو الكذاب. كذاب وابو الكذاب، الكذاب ده مش ابويا، فانا مش مولود منه، انا مولود من روح الحق. فتلاقي الكذب ضد طبيعتي. اذا عشت مسيح استحيل طبيعي ضد بعض، النور ضد الظلمه وما فيش خلطه. صح مظبوط. لكن لما بنتعيد من العالم ونعيش زي اهل العالم، تلاقي الواحد يكذب ويعمل خطايا، ترجع الحاجات بتاعه القديم كلها تعل عليه، ويعيش كانه انسان لا يعرف المسيح. عشان كده بقول لك النعمه الكبيره جدا انك انت تكتشف انت مين. الان نحن اولاد الله، قديس يوحنا الحبيب قالها كده، الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. حد شايف؟ اولاد الله يعيشون الان سر البنوة، سر. انت لما تمشي في الشارع حد عارف جواك ايه؟ سر بنوتك لله كائن فيك. طب هو بعدين؟ وبعدين يظهر، هيبان في يوم من الايام، سر اولاد الله سيستعلن. فلو ان الانسان فينا يدرك ذاته، يدرك نفسه، يعرف نفسه من الداخل، ويعرف بنوته لله ويعيش باستحقاقها، هيعيش كويس قوي. يبتعد عن الخطيه مش من اجل عقاب، ويعمل الخير اعمال الله. انت لما تمشي في الشارع حد عارف جواك ايه؟ سر بنوتك لله كائن فيك. طب هو بعدين؟ وبعدين يظهر، هيبان في يوم من الايام، سر اولاد الله سيستعلن. فلو ان الانسان فينا يدرك ذاته، يدرك نفسه، يعرف نفسه من الداخل، ويعرف بنوته لله ويعيش باستحقاقها، هيعيش كويس قوي. يبتعد عن الخطيه مش من اجل عقاب، ويعمل الخير اعمال الله مش من اجل ثواب، مش من اجل ثواب، مش من اجل مكافاه ابدا. حتى
لو قدمت لي المكافأة يرفضها. حاجة غريبة، متى صنعت رحمة؟ إذا جيت تعمل رحمة لا تعرف شمالك ما تصنع يمينك. اوعى تاخد أجرة من الناس، إذا صمت إذا صليت إذا عملت تاخدش أجرة. ليه؟ لأنك ابن. احنا مش مترجيين أجرة من الناس ولا مدح من الناس. لما كانوا يقدمون كرامة للآباء القديسين كانوا يهربون منها، مش عاوز من الناس حاجة. إذا اغتنى الإنسان من الله لا يطلب من الناس. صح. فاكر إبراهيم أبو الآباء؟ طبعا. لما حارب الملوك العشرة وكسرهم ورجع لقدر العمر قال له خد الأملاك اللي انت عايزها، تفضل كل تحت أمرك، الغنيمة كلها بتاعتك. قال له رفعت عيني إلى إله السماء ولا آخذ منك ولا شرك نعل ولا رباط جزمة لئلا تقول إني قد أغنيت إبراهيم. أنا ليا غنى تاني أنت ما تعرفوش، مش ده بالإيمان؟ إذا اغتنيت بالمسيح لا ينقصك شيء، لا يعوزك شيء، لا تطلب من الناس كلمات مديح. تعمل بها إيه؟ هتعمل بها إيه؟ هتاخد إيه من الناس أجرة؟ فبقول لك الطبع اللي المسيح غرسه فينا كبنين نقلنا نقلة كبيرة قوي، فاختلفنا عن العالم كله. يقول لك العالم كله كل الناس بتعرف ربنا وكل الناس تعبد ربنا، لا، انت مختلف، انت بتنعزل عن الخطايا بطبعك وبتصنع الخير بطبعك. ليه؟ لان فيك روح الله، بتصنع الخير طبيعي. ليه؟ ألستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ والروح القدس كنز الصالحات ومعطي الحياة. طب بص تلاقي خيرك تمتلئ بالروح القدس، خيرك يفيد طبيعي جدا. تلاقي الانسان المسيحي من نوع من الروح تلاقيه محب قوي. تمثيلية دي؟ لا لا لا لا، محب جدا، قلب مفتوح، ولما يترقى شوية كده حتى للاعداء. ايه ده؟ ده عمل الروح، الروح القدس طبعه كده، ضد العداوة ضد الكراهية. روح الله تلاقي انسان وديع، تلاقيه مقدس، يكره الشر ويكره النجاسة ويكره شبه الشر. ليه؟ لان روح القداسة جواه. فبالطبيعة الجديدة اللي انت خدتها من المسيح، اللي هي الطبيعة الخليقة الجديدة اللي هي المعمودية بتاعتك اللي احنا نسيناها، بالطبيعة الجديدة دي تغلب العالم، لان الذي فيكم اعظم من العالم. ساعات يضحك علينا، ساعات يضحك علينا، فنبتدي نعيش طبع العبيد، نخاف من ربنا؟ لا، احنا ما نخافش. قديس انطونيوس الكبير قال لأولادي يا أولادي أنا لا أخاف من الله. قال لي يا ابونا بتقول كده ازاي؟ ده اللي يقول كده يجدف. قال لهم يا أولادي أنا ما بخافش من ربنا. قال لهم ازاي؟ قال لهم عشان بحبه، ومكتوب أن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لا خوف في المحبة، بحبه. يعني احنا بنهابه مش بنخاف منه. الخوف المفسد خوف العبيد، خوف المجرمين. اعرف هما جارين واحد عامل جريمة ومدينه المحكمة، ده خوف مفسد وحش. ليه؟ لان الجريمة جواه، الخطية جواه، والمحكمة مستنياه للعقاب.

خايف خايف. سنظهر جميعا أمام كرسي المسيح، ده كرسي الدينونة العظيم. طب ايه يعني؟ بخوف؟ برعب؟ لا لا لا لا لا،

المسيح هو الذي يبرر. مين الديان؟ ده المسيح اللي انا بعبده. يهرب الخوف. فطبع العبيد وعقلية العبيد دي بعيد عنك خالص خالص خالص. اما نعمة البنوة فهي نصيبك اللي المسيح اقتناه بدمه اعطاه ليك. علاقتنا بالمسيح علاقة البنوة، احنا ابناء الله، وكل ما نفعل بالقول او بفكر افعله كل شيء لمجد الله. صدقني الانسان المسيحي المتزن المظبوط اللي بنى نفسه في الروح لا بيخاف من عقاب ولا يطلب ثواب. قال لك ما المكافأة ايه؟ المكافأة هي المسيح نفسه. من اعجب الامور تقراها في سفر التكوين، قالها ربنا لابراهيم ابو الاباء، قال له لا تخاف يا ابراهيم انا ترسل لك، انا اجرك الكثير جدا. مش هيديله اجره. ابراهيم كان بيسال بيقول له ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم ووارث بيتي العذر الدمشقي الخدام بتاعه ولا يورثني؟ قال له لا تخاف يا ابراهيم انا ترسل لك، انا اجرك الكثير جدا، انا هدي لك نفسي. اذا كان انسان مسيحي يبقى في عقليته ان هو ربنا يكافئه بحاجات كويسة او باحسانات او الى اخره، يبقى مش دريان بنفسه. انت مكافئتك هي المسيح نفسه، شخص المسيح نفسه دي مكافئتك. اذا كنت تاخد المسيح وتتمتع به ماذا تريد بعد؟ لك طلب تاني؟ اذكر الكلام ده من اكثر من 30 سنة في كنيسة هنا، كنا في يوم جمعة عظيمة. انت عارف اليوم ده بيبقى شكل ايه؟ واحد من الاحباء خادم للمسيح في الكنيسة كان هنا، وبعدين وقف قدام ايقونة الصلبوت كده وقال للمسيح انا غلطت طول عمري، طول عمري اصلي وانا مش دريان واغلط، اطلب اطلب اطلب اطلب، بعد اللي انت عملته ده على الصليب ليس لي طلب، مليش طلب حتى اخر نفس في حياتي. انت عارف ان احنا كنيسة كلها طلبات بنطلب من المسيح لانه مصدر الخير كله، لكن هذا الاحساس اللي حس بيه الاخ بعد ما المسيح بذل ذاته، انا مليش وش اطلب تاني، مليش عندك حاجة، لانك اعطيتني اكثر مما اسأل او افهم او افتكر. اعطالك ذاته، بذل نفسه لاجلك وبيديك جسده ودمه ليك، واعطاك الروح القدس روحه الخاص ساكن فيك. طلباتك ايه؟ طلباتك ايه؟ ليك طلبة بعد ما ادالك المسيح نفسه؟ اظل هذا الاخ مدى الحياة يصلي بدون طلب، مالي يقول يا رب انت اديتني كتير، مالي يعني يصلي؟ يسبح، يمجد المنعم المحسن لنفسنا، يشكره على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. اشعر ان جميع الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. ماليش طلب، المسيح غرقني خير، اعطاني اكثر مما اسأل، اداني حسب غناه. راجع حياتك، صدقني عمل معانا كلنا كده، ولكنها ادراك يجب ان يكون في كل واحد فينا ان احنا ابناء الله، احنا اولاد الله. طب احنا مش اباء ولا ايه؟ احنا اباء الاولاد في الجسد. تحب تدي ابنك ايه؟ عمري، حياتي، كل ما املك. في افصال دي؟ مفيش فصال. اعطانا حسب غناه كأب. طلباتنا ايه؟ كل ما

اطلب الاب منك انك تمجد اسمه، ان تقول له انا مجدت اسمك على الارض، اسمك اللي دعي عليا ده انا مجدت اسمك على الارض، انا اظهرت اسمك للناس. انزع من فكرك طبع العبيد ومعاملات العبيد وفكر العبيد، وعيش بفكر اولاد الله. لما تقف تصلي، ها تقف تصلي تحس انك انت بترمي نفسك في حضنه ابوك، مش عايزة تفهيم كتير. محدش فينا اتعلم ازاي يحب ابوه او يتعامل معاه في المدرسة، دي بالطبع، دي في الطبيعة. دلة البنوة دي دالة عظيمة، اقترب بها الى الله، اتكلم معاه بجرأة وادخل اليه. امتى صلي؟ 5 مرات في اليوم، 7، 3، لا ولا عدد. امتى ادخل الى ملك الملوك ورب الارباب؟ بالبروتوكول. رئيس الوزراء بيدخل بالبروتوكول، الوزير بيدخل بمعاد. طب والابن؟ مفيش معاد. والابن مفيش بروتوكول. يعني ساعات ببقى تعبان ومرمي جسمي في الارض وانا نايم كده اصلي اتكلم معاه؟ طبعا طبعا، في كل مكان وفي كل زمان، مش ابنه. البروتوكول ده على جميع الناس ما عدا البنين. عشان كده ايه؟ انا مربوط بربنا، اصلي الصبح اصلي الليل ولا مش عارف ايه؟ لا يا حبيبي، ايوه في قانون للابناء، وفي لجبية 7 صلوات في النهار سبحتك، حلو جدا، بس كده؟ قال لي صلوا كل حين، الباب مفتوح قدامك، صلوا بلا انقطاع، صلوا ولا تملوا، كل وقت، كل ثانية، كل نفس اتنفسه ابارك اسمك القدوس يا رب يسوع، كل نفس. ما حقي بقى، اصل الصلاة مش فرض على عبيد، لا دي الصلاة حب الاولاد، مفيش فرض. والاسوان كده والصوم كده. يقول لك في البريه مره واحد، يعني كانت التواريخ والازمنه تتغلب، واحد فات في البريه، شاب صغير راهب جديد، وزعق في لان الرهبان كانوا متنطورين في كل حته، يقول يا باء الصوم الكبير هيبتدي بعد كام يوم، يا باء الصوم الكبير. نده راجل شيخ كبير، قال له خد يا قال. تقول ايه؟ قال له امشي من هنا، احنا بقى لنا 50 سنة من هنا مش عارفين صوم كبير من صوم، 50 سنة صوم. ايوه في قانون، لكن في البنوة بتتخطى القانون. في واحد ابو صوم كبير، وفي واحد صارت حياته كلها ذبيحة للمسيح. واحد بيصلي 7 صلوات، حلو، نعمة، لكن واحد تاني بقى دخوله الى المسيح بلا انقطاع، عايش فيه، عايش بيه، بتنفس بيه، بيه احيا واتحرك واوجد. لربنا المجد دائما.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

عايز اقول لكم ان في الفضيلة كما في الخطية ترتبط الفضائل معا وتؤدي واحدة للاخرى كما ترتبط الخطايا معا وتؤدي واحدة للاخرى. يعني ايه؟ يعني واحد يقول ان الطريق بتاع ربنا طريق طويل، طريق الكمال، فبأي نقطة ابدأ؟ نقول له ابدأ بأي نقطة هتوصل للكل، لان الفضائل فضيلة تقود لفضيلة تؤدي الى اخرى. صدقوني حتى بالنسبة لمعاملة ربنا لينا وبالنسبة لقصة المسيح في التجسد والفداء، امسكوها معايا واحدة واحدة وشوفوا. محبة الله للناس، محبة الله للناس ادت الى ايه؟ ادت الى انه يخلص الناس. تخليص الناس ادى الى اخلاء الذات والتواضع وانه ياخد جسد. هذا ايضا ادى الى البذل والصلب والفداء، وهذا ايضا ادى الى المغفرة، وادى الى الانعام اللي بينعم به علينا. كل حاجه

توصل للثانية. بس الفرق بينها وبين الفرق بيننا وبين ربنا ان احنا فضيلة تؤدي الى فضيلة، اما ربنا هذه الاشياء كلها في طبيعته مرة واحدة، لكن الاشياء دي بتظهر لينا احنا شخصيا واحدة واحدة. ابتدي باي فضيلة من الفضائل توصل للباقي كله، ولو ابتديت بخطية ممكن توصل للخطايا الباقية كلها. حاجات مرتبطة ببعضها البعض. يعني لو مسكنا خطايا ادم ونشوف ازاي خطية توصل لخطية، ازاي خطية توصل لخطية، خدوها واحدة واحدة. اول خطية وقع فيها الانسان هي المعاشرات الردية التي تفسد الاخلاق الجيدة. فحواء قعدت مع الحية والحية مش تمام، فالقعدة الوحشة مع الحية اسمعتها كلام، وهذا الكلام قاد الى الشكوك. احقا قال لكم الله قبل الشكوك، والشكوك اضعفت الايمان في كلام ربنا. وبعدين وصلت انها تنظر للشجرة، والنظرة وصلت للشهوة، والشهوة وصلت لمد الايد وللاكل، والمعصية بتاعت حواء ادت الى العثرة فاعثرت ادم وسقط معاها. وسقوط ادم وحواء تطور بيهم الى خطية اخرى، وهي محاولة الاخفاء وتبرير الذات، وكل واحد يلصق الخطية بغيره، خطية بتقود لخطية. والحاجات دي ادت بيهم للخوف وللاختباء ورا الشجرة، وانتهت لغاية لما خرجوا. تجرب، واحدة توصل لواحدة توصل لواحدة، زي واحد يتكحرط على السلم درجة توصل لدرجة توصل لدرجة لغاية ما يلاقي نفسه تحت السلم. بالشكل ده برضه، او واحد وقع من على جبل حتة حتة حتة لما ينتهي. داود النبي نشوف ازاي الحكاية وصلت بيه، تدرجات، واحدة توصل لواحدة. فكركم داود ابتدى بخطية الزنا؟ لا، ما ابتداش. اول حاجة وقع فيها داود هي حياة الرفاهية. حياة الرفاهية، بقى ملك، راجل مترفه. يعني ايه مترفه؟ يعني زمان كان يمسك الجيش ويقوده ويخرج بيه، دلوقتي يقعد في بيتهم ويبعت الجيش يحارب. حكاية الرفاهية، فقعد في البيت وبعت الجيش، وبعدين قعد في البيت طلع فوق السطوح يتفرج، وبعدين الفرجة على السطوح وقعته في الخطية، وبعدين خطية الزنا وقعته في خطية القتل، ان اراد ان يقتل الرجل زوج المرأة، ولفت لفات ثانية من الكذب والخداع في مناقشته مع الراجل بشكل انهار فيه هذا البناء الكبير، بناء داود. خطية بتوصل لخطية بتوصل لخطية. انت عارفين العيال اللي بيلعبوا لعبة الحبل، ده يمسك كده وده يمسك كده وده يدل ده وده يدل ده، اهو الشياطين برضو يمسكوا الانسان ويبصوه لبعض زي الكورة، واحد بيدي لده وده بيدي لده وده يدي لده. زي مرة واحد جاني وقال لي الكورة نزلت في الملعب. ايه الكورة نزلت في الملعب؟ هو وقع والشياطين ابتدوا يوصلوه واحد لواحد يبصوه.

الحاصل ناسي يوصله. فكل شيطان يسلم للشيطان جميل. كل شيطان يوصل للشيطان جميل. ولما نجد الذين سقطوا لا نشعر انهم سقطوا مرة واحدة ابدا. نادر لما واحد بيسقط مرة واحدة. السقوط بياخد نوع من التسلسل. نوع من التسلسل. لغاية لما يوصل. واحيانا تكون الخطوة الاولى للخطية ليست خطية. احيانا الزنا ممكن توصل له النظرة الشريرة. بلاش النظرة الشريرة. ابتعد عن الخطوة الاولى. القتل بيوصل اليه الغضب. بلاش الغضب لان الغضب هو الخطوة الاولى. والسيد المسيح حذرنا من هذا التدرج. حذرنا من هذا التدرج. الانسان اللي ماشي في احتراس ما يوقعش. القديسة سارة قالت كلمة لطيفة في الاحتراس. قالت ان قالت عن الصوم يعني ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. اذا كان مش طايل المية هيطلب خمر. ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. وبطنا تمنع عنها الخبز لا تطلب لحما. اذا كان حتى الخبز ما بتدوهاش مش ممكن هتطلب حاجة ازيد. في كل ناحية ينبغي ان نحترس من اول خطوة. لان الخطوة الاولى بتضيع. الخطوة الاولى بتبقى صعبة جدا. الخطوة الاولى اللي هي اضعف حاجة في الخطية بتبقى صعبة. والخطوة الاخيرة اللي هي عمق الخطية بتبقى اسهل ما يكون. ازاي بقى؟ لانه يكون الانسان استوى. واخر خطوة يخطوها بتبقى طبيعية خالص بالنسبة له. خذ واحد زي لوط. لوط اللي ضيع كل حاجة. كل ما كان يطلبه لوط انه يحب الغنى. يحب الاماكن المعشبة اللي ترعى فيها غنمه. حبه للغنى قاده الى حب الاماكن المعشبة. وحب الاماكن المعشبة قاده الى سادوم. ولما دخل سادوم تطور انه ناسب الناس وصاهرهم. وبعدين اندمج معاهم. وبعدين نفسه بقت تتعذب. وبعدين حرق كل ما كان له وخرج كده على مفيش. احترسه من اول خطوة. احترسه من اول خطوة. ما تقولش احترس من خطية الفعل. قل احترس من الشهوة. ما تقولش احترس من الشهوة. قل احترس من الفكر. ما تقولش احترس من الفكر. قل احترس من الحاجة اللي تجيب الفكر. حاجة تجيب فكر والفكر يجيب شهوة والشهوة يجيب عمل والعمل ده يخش غير طويل. احترس من التسلسل. واذا وقعت في خطوة من الخطوات لا تفقد الامل وتقول ما فيش فايدة ولا بقى اكمل. زي المثل اللي بيقول الحصان لما يقع يعملها تمريغة. فانت ما تعملش كده. وقعت ما تكملش.

تحاول باستمرار تتخلص مما انت فيه مش تتدرج الى اسوأ. في كل درجة تصل اليها قف ولا تتقدم الى قدام في الخطيه. الشيطان لما يحاربك لا يحاربك باعماق الخطيه، بيحاربك بحاجه بسيطه خالص. انت وقته لغايه لما يوصل، لغايه لما يوصل. فعلى الانسان ان يحتفظ باستمرار باحتراسه، لا يحاول ان يتسلسل. فكرك بنت في الجامعة مثلا فكرت انها تتجوز واحد من زمايلها مختلف معاها في الدين، دي ابتدت بكده على طول؟ ابدا. دي يمكن ابتدت بكراسة محاضرات تديها له او تاخدها منه بس، وفضلت توصل توصل توصل لغاية لما غيرت دينها او اتجوزت واحد مش من دينها. مجرد حاجة بسيطة كده، واحدة ورا واحدة. الشيطان حكيم وذكي، حكيم في الشر وذكي، ويعرف يمشي اموره، يعرف يمشي اموره. ولا يوقعك مرة واحدة، ياخدك برواقه بذكاء ويقودك خطوة خطوة لغاية لما يدخلك في العمق. لذلك ربنا قال للشعب في العهد القديم لا تصاهروا البلاد الأجنبية، لا تعطوهم نسائهم ولا تاخذوا من نسائهم ولا تعملوا معهم معاهدات ولا غيره ولا تختلطوا خالص، علشان ما تمشوش في نفس طباعهم. سليمان الحكيم، طب سقطة كبيرة زي سقطة سليمان الحكيم دي، المقصود بالغرباء انهم كانوا وثنيين يعني. سليمان الحكيم، كيف يمكن ان انسان احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ ازاي دي؟ احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ حاجة بسيطة، ابتدى يتزوج نساء غريبات من النساء الوثنيات، ابتدى يتجوز نساء غريبات من الوثنيات، وبعدين اكراما لهن ابتدى يعمل لهم معابد، واكراما لهن بقى ساعات يروح معاهم لغاية لما طب الرجل الكبير. خطوة خطوة وضعه. شمسون الجبار ايه مشكلته؟ ان كان بيترك اورشليم ويروح لغزة، مركزه كان اورشليم وبين الحين والاخر يروح لغزة، وبعدين وجد في غزة لذة، فابتدى يكتر مشاوير الغزة، وبعدين بقت غزة هي مكانه الاصلي وبين الحين والاخر يروح لاورشليم، وفضل لغاية لما طب ومعرفش يقوم نفسه. علاقة تتطور شيئا فشيئا لغاية لما تقص شعره واتخلع تانيه وبقى يدور الطحون. ابتدت الطحون دي من الاول؟ لا، ابتدت بمشوار لحد غزة. اذا لقيت مشوار رايح لغزة احترف لنفسك شوية ولا فكر شوية. طبعا كل واحد ليه غزة بتغزه غير غير الحاجة بتاعت الاخرين. جايز تكون الخطوة الاولى للخطية عبارة عن خديعة من الخدعات بقلة فهم الانسان يعافيه. إذا وقعت في أول خطوة

0: اعترف انك اخطيت وما تقوش ولا تحاول ان تغطي الخطية بخطية. يعني مرة واحد قال لي ايه رأيك في الكذب؟ قلت له الكذب ده غطاء الواحد بيغطي به خطية اخرى، فلو ان هو احترف من الخطية الاولى لا يحتاج الى الكذب لكي يغطيها. فدايما الكذب هو خطية ثانية وليست خطية اولى، دايما الكذب دايما خطية ثانية وليس خطية اولى. الاولى دي حاجة تانية عايز يغطي، حاجة بيغطيها بالكذب. ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك، ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك للخطية، عن الجذور الاولى، ولا تتطور ولا تتورط، احترف. في نفس الوقت الفضائل ايضا فضيلة تقود لاخرى، فضيلة تقود لاخرى. جايز واحد يقول الفضائل كتيرة وادرب نفسي ازاي على الفضائل، اقول له اي فضيلة تدرب نفسك عليها هتاخد الكل. خد فضيلة زي فضيلة المحبة تدرب نفسك عليها، تجد يمكن جميع الفضائل دخلت في المحبة، تجد جميع الفضائل دخلت في المحبة تقودك الى فضائل اخرى. واحد مثلا يقول انا عندي ثلاث فضائل مش عارف ابتدي بالنهي فيهم، فضيلة الصمت، فضيلة الصلاة، فضيلة الصوم، والتجارب الكتيرة بتتابني. اقول له ابتدي باي حاجة. افرض ان انسان ابتدى بفضيلة الصمت، قال ان كثرة الكلام لا تخلو من معصية فانا اسكت احسن. فلما يسكت يلاقي ان كل ما يختلط بالناس هيتكلم، فيقول اقعد لوحدي شوية احسن، فالصمت يقود الى الخلوة. وبعدين لما يقعد لوحده يقول اقرا في كتاب احسن، ولما يقرا في كتاب يتاثر روحيا يقول اقف لاصلي، ولما يصلي محبته لربنا تزيد، ولما محبته لربنا تزيد يبتدي يخش في فضائل اخرى. كل دي لانه سكت، كل دي لانه ايه؟ لانه سكت. وهكذا لو ابتدى بالخلوة برضه يوصل. وبرضه لما يقعد لوحده ما بيبذلش مجهود هيلاقي مش محتاج لاكل كتير فهيصوم، يعني الحكاية جاية لبعضيها. نحن لا نحتاج الى تداريب كثيرة، انما نحتاج ان نتقن شيئا واحدا وهو يقودنا الى كل شيء. في فضائل اسمها الفضائل الامهات، الفضائل الامهات التي هي الفضائل الكبيرة التي تلت فضائل اخرى كثيرة، مثل فضيلة الايمان وفضيلة المحبة وفضيلة الاتضاع. امسك الفضائل الكبيرة وكل واحدة من دول تقودك الى عدد لا ينتهي. اضرب لكم مثلا من الامثلة. لنفرض ان انسان وضع امامه ان يتقن فضيلة التواضع، تواضع القلب. فلما يتقن فضيلة التواضع يلاقي ان التواضع معناها انه لا يمدح نفسه ولا يفتخر بذاته، اهي جات في الوسط. وبعدين يجد ان التواضع ان يقدم غيره على نفسه حتى في الكلام، يخلي غيره يتكلم وهو يقعد ساكت. وصل لحاجة تاني. يجد ان التواضع معناها انه لا يدين الاخرين ولا يحكم عليهم.
1: وصل لحاجة تالتة.
0: يجد ان التواضع انه يبتعد عن المديح.
1: وصل لحاجة رابعة.
0: يجد ان التواضع

يجد ان التواضع ما يدافعش عن نفسه وما يذنبش غيره، يجد ان التواضع ان يعترف بخطيته، حاجات كثيره ما تنتهيش. واذا فضيله التواضع تقود الى المتكئ الاخير، الى البعد عن المديح، الى البعد عن الافتخار، الى البعد عن ادانه الاخرين، الى الصمت، الى الهدوء، الى الوداعه، حاجات كثيره لمجرد انه مشي في التواضع. اي فضيله تسلك فيها ممكن انها تنمي فيك محبة الخير بوجه عام، ومحبة الخير توصلك الى اشياء كثيرة. حاول انك انت نقطة البدء تهتم بيها، ولما تبتدي بداية حسنة هتجد ان الشياطين تحاربك لكي تزعزع الخطوة الاولى التي تقودك للباقي. فقف صامدا وحارب بقوة ولا تتزحزح. اذا ابتديت بداية روحية اسلك ايضا في تدريج حسب قوتك، لان في انسان يحب يقفز قفزات عالية هو مش قدها فيتعب فما يقدرش فييأس فيبطل السكة كلها. امشي واحدة واحدة وانت توصل، امشي وده وانت توصل. وآبائنا القديسون مشي واحدة واحدة لغاية لما وصل. بدل ما تتسلسل في الشر تتسلسل في طريق الخير. والنجاح في الخطوة الاولى بيدي امل ويدي رجاء ويدي شجاعة ويدي طمأنينة ينجح في الخطوة اللي بعدها. زي واحد يجي يمتحن في امتحان فيجاوب السؤال السهل في الاول، اسهل سؤال يجاوب، ولما يلاقي نفسه جاوب سؤال ينبسط، يجاوب سؤال تاني، لقى جاوب سؤالين ينبسط، روحه المعنوية تقوى، يجاوب التاني. ابتدي بطريقة خفيفة لغاية لما توصل. انا مش عايز اطول عليكم عشان الامتحانات والتلامذة، ونرجو ان احنا نصلي كلنا من اجل التلاميذ ان ربنا يديهم قوة وينجحهم، ونرجو ان احنا نحضر الاجتماع المقبل بدري شوية. اتفضلوا نصلي.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيناً.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

لا كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيات.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: يتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإيمان وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيز.

0: ابن يوسف كي يستطيع
1: تغني في موتي.
2: أيضا نسأل الله الأرض وبدل كل مخلصنا يا سهل المسيح نسأل الله صلاك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى الشعب
1: يا رب
2: تعهدنا تعلم بالمراحم رفعت اشفي من زعلنا عالم كل مرض وكل سكم راح الأمراض وتبطأ مطرحينكم أعز بناتكم جميعا أنت رب تحل مرضى وانتقي مسكتين رجاء يا رب ليس لها رجاء ومعي ليس لها من أعزاء صغير القلوب من أعرف راسك الأنفس المتضايقة المقبوض عليها آت يا رحمة راحة بردنا معونا خلاصا غفرا خطأ سمراد نفوسنا يا رب اشفي التي لأجسادنا يا رب عافية طبيب الحقيق لأنفسنا أجسادنا يا مدبر كل ما تعهدنا بخلاصا
1: يا رب
2: أيضا نسأل الله مخلصنا نسأل مسينا صلاة الصلاة يا محب البشر اذكر يا رب آبائنا وأخوتنا المسافرين
1: يا رب رحم
2: كل مكان سار طرق في البحار طرق مسلوك السالكين في كل نوع كل أحد كل ما رد دوم إلى منها

0: هذه من الخلطة تفضل أصحابك لها في اسمه يردهم إلى منزلهم بالفرح فرخين بالعافية ما في نشترك في العمل مع ابنك وكل عمل صلى غرفتنا يا رب احفظها بغير مضرة ولا عصف ولا قلق انكيضا
1: يا رب. فنسمي ملائكة فوالين المجد الله في العالي والأرض السلام الناس مصرا نسبحك وباركك نهضمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله لا يدبر كله الرب الابن الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن الله رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم وغت البطن إليك أيها الجالس اليمين أبي ارحمنا أنت عتق القدوس الأمين يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الأب أمين وباركك كل يوم وسبح اسم القدوس أبدا الأمين منذ الليل روح تبكي إليك يا إله إن أمرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرقك إن سرت لي معينا الباكر يا رب تسمع صوتي بغداء قيمة قطراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم نظر ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم متلسل بعدنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم متسقام الوعد ساعة سماء مجد للاب والابن الروح القدس الان كل اوان دارد وكل امين يا سيروس قدوس ارحمنا يا سيروس قدوس ارحمنا يا سيروس قدوس ارحمنا يا رب افرنا خطايانا وافرنا اسامنا وخزلتنا افتح من شعبك شكرا قدوس الان اخواتنا الذين نرقد يا رب نحن انفسهم يا من اقول خطايا يا رب ارحمنا نزل بخطايانا وتبقتنا اليك تيس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات وقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك زر الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الى الابدين خيم بكريستوس ايسوس بين شويس امين الليل واشرنين انتر الرطوات كبرسين نسيني بين تيموس نوتس موفن بكريستوس شهر سيطة سميسي نوني بويني طاف مي بكريستوس بين نوتي تي برسين نوس سواب تي برسين نوس موري امتي سوتو قوس سواب تي بستاتي ستي نوتي تي بنجلو سنتين تي مترومي

0: يسوع المولود من الاب ولد لنا منك وحرر جنسنا.
1: فلنقل هذا من قلبنا اولا وبعد ذلك بلسان ايضا صارخين قائلين:
0: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
1: السلام لك ايتها العذراء الملك الحقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل.
0: نسالك اذكرينا ايتها الشفيع المتمنى امام ربنا يسوع المسيح ليقبل لنا اختانا.
1: شاشفنا رشيون جيلو السيو ايراتو افرهم نوسم بيم سمبي بنتقراتو ريف شمشم مستريون تيب
0: ميخايل بيبي اوي تغريل بيبي مويس نورفايل بيبي ما شمت كتبتي بوستيتريس
1: سوريين ثيذاكيين ساراسيين منانيين ناينيشتين ريف روين يسوى ابني طبهم مبريجين بيسوني
0: ميشيروين ميسيراهم نيسرونوس بشويسيني ممبفتوين زورنا سوماتوس اتفايق بيار ماين زيوس
1: بيكو تفتوى ميبرز بيتيروس خنتيك لسنتين شرب ميسي فوس روف كنوميت اتمول كفوش يبو لف بوهم مجيو
0: يوغيوس وثيوس نيت شولي مطلت شو واغيوس يشيروس نيتار بشويس منتون نوو
1: واغيوس اصاناتوس اسمو ويتيك كليرو نمي مري بيك ناين امتكيريني وين صبتم بكلاو
0: جي كواب ويكواب ويكواب بشويس اصابا وتتفني بكايم ورخم بيكوان امتكتايو
1: افشن قسب الليل ويا شرناني في اوه ومو جاكيو سامين الليل ويا بيو اوفا بنو تيبي
0: ايبرز بابين اليا قلني استراتي انانجيلي كن مني تغماني براني ينتف كان النو
1: شاش فين رم بفجو كي بونج فيس واب جي اورجيو سربش فين ورنان وموز افتيا بروفين ميني
0: بوزون في فلوغس مصود بفناتيت صوت نودي تفنشتنا غبي خون فور في خلستو
1: نفير بصان انم دافيد جاف خوتي رنجنيس نستير الله خنفران نسوس بينو تي اتشيم باتشي ممشيش نمو
0: ونشتهاد بيبي بتايو بشايس بور غرغيس البرستوس راشيني مقنيار سليم انتات في
1: شيري نخو بمرتير وشيري بتشوي جن جنيو شيري بي اصلو فوروس بشويس بورو غورجي
0: شوي سريع قن قصده بوروس مرتيروس باشوي سبور غورغيوس تفكان انو بينو نيبو
1: شوفين سوير سمسي وخني متت شوسي تاريكين خيتو تنش سيب ترينتي ثوتو قوسي تويم بارسنو سنسي يونيفين السلام لك ايتها العذراء الملك الحقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل.
0: نسالك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اعظمك ومنه الحقيقة المجد المتعصب القديس والتلاتة مخلص العالم اتخلص في وسط مجد السيد المسيح فخر رسك للشهداء تريس التقييم سواتك الناس غفران الخطايا شمس وسكوت وسوت واحد نزل المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإله واحد الله اله ابدا عبد الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المؤمن يقول كل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاف من جوهر الذي به كان كل شيء ازل لازم يجعلنا بشر من الخلاص لنا لازم من السماء تقسم نروح كل صوم من العظات لنا الصلب على البطن المقبره وقوم من الاموات اليوم الثالث كما في كتب صلاه السماء وارسل من النبي وادى في المجد يدي احلى الاموات ازاي ممكن كده نعمل بروح كل صلب المحيي مسكن الايام نزلنا المجد ومع الايام والابن والسلام بيك نسوح المؤمن السلام على رسول الله.

0: خلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: انكر يا ليسون، انكر يا ليسون، انكر يا ليسون.
0: شليل بلوجيسون إيرين بوسي.
1: تبنيف موتيسون.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا: إن أنبياء عمرا كثيرا يشتهون يروا ما أنتم ترون واسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتضباط قديسين.
2: صلوا من أجل إنجيل المقدس.
1: أربو رحم.
0: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا برقدوا يا ربنا يحمي المرضى يشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفائنا كلنا، قيامتنا.

Krishna Tokata Marko Nage Evangelion Tanano.

وقفوه بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماركوس البشير، بركاته علينا آمين.

قلبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه الليلويا. مبارك ناتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. انظروا

أعطيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر اسهروا إذا لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما.

0: في السماوات وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أتينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وادنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خب بكريستوس يسوس بن شويس نو بيون سو كيريه
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الأب الذي قطع كل رباطات خطينا من قبلها من خلال المسلمين، نسأل ونطلب من صلاحك يا مهنا عبيدك أبي وأخوتي وضع في هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك المقدس، ارزقنا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطينا، كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بغير علم بالقول بالفكر بجزع القلب بصغر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا رتك المقدس.
0: كريا ليسون من الليلو يزوك ساباتريكي يوكي اغي ابن افماتي كيني كاين كيستو سيون استونيون روشي فولين قوي موجي اوبن شويس يسوس بي كريستوس موني موي مفيا روماري بقيني بتكيريني وين سبتم بيكلا ستيمون ونينون كريا ليسون كريا فلوكسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني ايفر كوبي
1: كريستوس من نوتي
0: امين اساشو
1: ابانا الذي في السماوات قدس اسمك نتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

شوي سنينة بشوي سنينة خن برانة مفيوت نمشين بابن ماي سوا بنوت نوت أمين تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدم المسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير ترتيل أبينا داود النبي الملك بركاته علينا أمين.

زوكسوسيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.

0: معز روح قدس الذي سيرسل لا باسمي فيعلمكم كل شيء يذكركم كل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم يعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبني لكنتم تفرحون بان يمضي الاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات ليس له في شيء لكن كي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصوني ابي كذا افعل ومن انطلق منها وانا انا الكلمه الحقيقيه وبكرهم كل غصن في الهاتف سيقطع وكل ما ياتي مثال نقيل ياتي مثال اكثر وانتم من قبل القيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبت في انا ايضا فيكم مجد الله دائما.
1: تنو شمو ويرسوس ميجدنا سوس من ماي ثواب جياكي يا سليمون نينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين روحك المكرمين في الساعه السادسه هذا لا تنزعوا منا ايها الصالح لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعوا مني. ايها الرب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين وروسك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعوا منا ايها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت على مرحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيها المملوءة نعمة من رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي إلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا إلى خلاصنا
2: آمين حق الحاضر في كل مكان ملك المعطى الحياة فضل وحل فينا طهرنا من كل دنيا الصلاة خلص نفوسنا
3: كما
2: كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا من أحمد السلام خلصنا ناجي نفوسنا إذا ما وقفنا فعلا نحسب كان في السماء ولتنا باب السماء افتحنا برحمة الله ما سمعنا ورحمنا اغفر لنا خطأنا كسر أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: قدوس قدوس رب السبوت السماء متين مجد كرامة ارحمنا يا الله لا يبدو عبدك الله يسرس قدوس ارحمنا يا رب لك ويتكم معنا لأن لسه ما يشجد انتقاطنا سواك حلوة سواتنا سيئتنا صنع بلدتنا صنع بغير ذات فنى معرفة لتفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة وتزع علينا كرحمتك يا رب ليس خطيان السماء يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزار الغد اعطينا اليوم اخرج لنا وتكنا في تجربة اليك نجينا من الشرير صحيح سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
2: شوي سنين أنك نبران بيتني مشي الصلاة تسبح الساعة السادسة والساعة التاسعة من زمير وترتيل أبونا دؤدنا وبركاته لجميعنا آمين.

0: خلاص انجيل مريم علينا مريم التبشير بركاته لجميعنا امين.
1: فلما أبصر الجموع صعد الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحذانة لأن أنهم يتعزون طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السنان لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا ويدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ودعونه تحت المكيال بل يضعون على المنارة فأدي لكل من في البيت هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: تنو الشمر استوسنا بكوتنا استوسنا بنماس وابجي أكيك ستمون يا رب يسوع المسيح من في اليوم السادس عسل مرت على الصليب من أجل خطأ جرى على أبونا آدم في الفردوس مازك ست خطأ المسيح إلينا وخلصنا نصرخت الله رب سمعني اللهم اصرف صلاة ترفض طلبتي التفت إلي واسمعنا يا شبابك الكلام قول فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح إلهنا لست مرت على الصليب في الساعة السادة قتلت الخطية بالخشبة حيث ما بموتك الإنسان خلقت بديك الزمات بالخطية اقتل كل أوجاعنا بألامك الشفية المحيا بالمسامير سمرت بأنقذ عقولنا من طيش العمار هؤلاء الشوات العامة تذكر أحكامك السمائية كرأفتا إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا نحن نتوسل للذي ولد منك يا والدة الإله العذراء كثير شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيات الأمة لا ترفضين أحفظها من شفاعتك عند الذي ولد منك الرحوم وقادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا تمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطائرتين على عود الصليب لهذا كرمت سخنة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح على مشيئتك سرت أن تطلع الصليب وترج الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت الإله العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطر الموت أمواتا كنا فنضنا صححنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المسيح لأنه قوي.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت من العذراء أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت لصلبنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت اسكوا من امواه ساعه السماوات الحمد مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دارد وكل امين يا سرس قدوس ارحمنا يا سرس قدوس ارحمنا يا سرس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اسامنا اغفر لنا زلت افتح مرضى شعبك اشفي من اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبر خطايا ارحمنا الذين بر خطايا ربنا تربطنا اليه مجد استقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوت كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين السلام ونخلص سر القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين والابتلاء يوم المسيح سادس الرعاة عندك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا الروح الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا يا طول العذراء أموالنا والابتلاء القديس الشفيع الأمين اسمعي فينا يا مسيح على التيري فينا وغفران خطايانا السلام ولك تعزل الملك الحقية الحقانية السلام والفخر قد سنة ولدت لنا عمان وي سارك سبينا تشفيع الموتى من أمام ربنا يسوع المسيح لي أغفران
2: صوص يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس حسن بشارة معلنا مريرو قلب المشيين بركاته علينا أمين.
4: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعه فقبلهم وخضبهم عن ملكوت السماوات وكان يشفي

0: محتاجين إلى شفاء. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمال يذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول يستريح ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلى نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين. وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة، والمجد لله.
1: يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجل أن نحفظ خطاءً متحرسنا الجسمانية أيها المسيح، لأنه نجينا وليد نتوسل قدامك يا ربك قولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وأديت الأسر المصلوب معك خوي فيردوس، لتغفر عني وصارت الزنا الضال، قدس نفسي وهذا إفهامي وجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا، لكي ما يزقت من إحسانك أقدم لك تسباب غير فتور، مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح الآن ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلبين والصلاة وقتلت الموت بموتك أظهرت القيامة وقيامتك لا تعرض يا الله الذين قبلتهم بيديك، أظهر محبتك للبشر أيها الصلاة، أقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلصنا شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا الدهر تنقطع، تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حيك اسحاق ابنك اسرائيل قدني.

0: لما أفسر رئيس الحياة على صدر المرأة كان قال مصلوب معنى إلهي مدرسة مكانة الشمس أخفت إشعاع الأرض من رزق متعادة القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اذكرنا ربي متى جئت في ملكوته يا من قبل اعتراف ولسه صلي بنا لي صلاح نمشي بمحمود خطايانا قرب خطايانا معترفين بولايتك نصرف مع جميع اذكرنا ربي متى جئت في ملكوته عندما نظرت الوالد الحمل والرحمه خلص سلام الصليب معلقا قالت وابيك اما العالم فيفرح لك وبل خلاص اما اخشيت التهب عند نظر صلابوتك هل إذا أنت صابر عليهم من أجل كل ابن إلهي؟
1: أعظمك يوم من روح خليقهم من ذلك عذراء وخديسة والإتلال أن كنت لنا مخلص العالم أتوخلص حسنا مجد لك يا سيدنا المسيح فخر سكلي الشهداء تليل الصدقين ثبات كنائز مبشر الثالث قدوس صوت واحد الناس بلادنا وجره يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة من بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض
2: يا روم يا روم يا روم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أحد البشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس نظرات أن الصلب على عبد الله سموت تعلم قبر وقام من بين الأموات يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي بعد أن يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي اسمه في انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بس كن الآية نثبت لنا مجده ومع علي أبو الإبن ونطفي أنبياء كنيسة واحدة وقدس أجمع رسولية حتى الموت غفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
3: حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا

0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ذنبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم بارك الرب ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم.

0: Să fie stăsit.
1: Ele ne pasi. فنشكر سانا الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس

0: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحبستنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: لك رحمنا الله ويتراب علينا ويسمعنا وعينا نقول صلوات وطلبات قديسي منهم بالصلاة وأنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظالمين، ينزعها عنا وعن شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب ولكل قوات العالم.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أبائي الكهنة وإخوتي الشمامسة والإكريدس وكل الشعب، وضعف يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس، ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، ومن أفواه الاثنى عشر رسول، ومن فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطيرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غرغورس، من أفواه الثلاث ومائة والثمان عشر مجتمعين بنقيا والمائة وخمسين بمدينة القسطنطينية، فم أبينا البطريرك البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، ومن فم أبائي ومن فم حقارتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الآن وكل أوان دهر الدهور كلها.

0: بولس فصم رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. بركات المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخوتي أمين. فإننا نحن شركاء عاملان لله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم ماهر، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. وإن كان واحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، حطبا، عشبا، قشا، فسيعلن عمل كل واحد، لأن اليوم سيظهره، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار، ستمتحن النار عمل كل واحد كيفما هو. فمن بقي عمله الذي بناه ثابتا سينال أجرته، ومن احترق عمله سيخسر، أما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. فلا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو كيفما الصفا أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعا هي لكم وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله لا تحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي.
1: الكاسليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموا راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى أبد الآباد أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: الأبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين من نبات الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولوس اسكندري جنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدرة فيها الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب، وكان هو حارا بالروح يتكلم ويعلم بالتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدى هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعوه برسكيلا وأكيلا قبلوه إليهما وعلموه طريق الله فبأكثر تدقيق. وإذا كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهما من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في نواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا إنه يوجد روح قدس. فقال لهم: بماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع من الشهر الصغير المبارك أحسن الله استقبال وعد علينا عليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 176 للشهداء الموافق 460 ميلاديا تنيح القديس الناسك الأنبا بيمن. ولد هذا القديس سنة 350 ميلاديا من أسرة تقية، وكان له ستة إخوة وهم يوحنا وأيوب ويوسف وبائيسوس ويعقوب وإبراهيم. ترك جميعهم العالم وانفردوا في برية شهيد في صوم وصلاة وعبادة، وذلك نحو سنة 390 ميلاديا. ولما أغار البربر على البرية سنة 407 ميلاديا نزل القديس مع إخوته إلى طرنوت ومكثوا في بربة قديمة للأوثان، معبد قديم للأوثان، ثم رجعوا بعدها إلى برية شهيت. ولما أغار البربر ثانية سنة 434 ميلاديا نزل القديس إلى منفس ثم عاد إلى شهيت. أما عند وقوع الغارة الثالثة سنة 444 توجه إلى الصعيد، حيث تغرب هناك فترة طويلة إلى أن تهيأت الظروف وعاد أخيرا إلى شهيت. تتلمذ هذا القديس على يدي القديس مكاريوس الكبير وآخرين، وكان محبا للسكون والوحدة والصمت، وكان يهرب من المجد الباطل ولم يأكل إلا من تعب يديه. وقد فاق جميع إخوته في سيرته حتى زاعت سيرته العطرة وعرفت فضائله على مستوى متسع، وشرفه الله بعمل الآيات الكثيرة وله تعاليم كثيرة نافعة، منها قوله: إذا رأيت أحدا قد أخطأ فلا تقطع رجاءه، بل أنهض نفسه وعزمه وخفف عنه ثقله لينهض. وقوله: علم قلبك ما يقوله لسانك. وأيضا قوله: إن الصمت من أجل الله جيد، كما أن الكلام من أجل الله جيد. وفي أحد الأيام أتاه أحد الزائرين وكان يخشى أن لا يفتح له إذ كان الوقت صوما، لكنه قال: إني لا أعرف أن أغلق في وجه أحد الباب الخشبي، بل إني أجتهد أن أغلق باب لساني. وقال له أخ: إنني إذا رأيت أخا سمعته رديئة لا أشاء أن أدخله عندي، أما إذا كان ذا سمعة جيدة أفرح به. فأجابه القديس: إن صنعت مع الأخ الجيد صلاحاً فاصنع مع الرديء أضعاف ما تصنعه مع الجيد. وقال أيضاً لآخر: إن نحن سترنا خطايا إخوتنا فإن الله يستر علينا خطايانا. ولما أكمل هذا الناسك العظيم جهاد وتنيح شيخاً وشبعان أياماً، بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.

0: ευλογημένη προσευχής το σίτε.
1: Το πνεύμα τη.
2: إلى الأنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا أنتم تسمعوا لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لا تبصر لأذانكم لا تسمع فلنستحق يا رب نسمع ونعمل بأن جيلك المقدسة بطلبة قديسين
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا اذكرهم في سؤالاتنا طلباتنا نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيح مرضى شعبك اشفيهم أنت وحياتنا خلاصنا رجاءنا شفاءنا قيامتنا

أصنع حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول:

عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ سكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم: إذ بحكمة صنع.

0: اسمي بيريوب بي شوي في مايستاوروس تفكان النوبينون ايفون
1: جيف اسمروت جيف يوتني ببشيرين ام ابنف مايسو ابتترياس انجي كيفو وش تموس تنتيونس
2: صبي يا سابولوس قومي كلي يا رسول كلي لنصن خانو مسمي
1: الحقيقة نومين بيلان واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدو نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوم ساور في الجوار الذي به كان هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح مريم العذراء أن الصلب عن العهد لطس بنتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات لا زال ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي مسك من نسجد له

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ونشر، انظروا ننصر.

الملك إلى الآبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

القدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. عندما خالفنا وصيتك بهوات الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين. آخر الأيام ظهرت لنحن في الجلوس في الظلم وظلال الموت. هيتم بك منوجنيس شيري بن شوي صوب النوت بن سوتيري صوب كريستوس. أي إتي إبول كن بإبن بما إس أواب نم إبول كن تبرسينوس. إس

طرق الخلاص. أنعم علينا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا.

وأعطى أيضا لخاص تلاميذ وقديسين ورسل أطهاري قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد.

عز قلت لك بمساجد صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا مراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البا. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها ربي سلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبينا البطريرك البابا

كلمة الحق باستقامة، انعم بهم على بيعتك المقدسة، لرقعتك بسلام. اذكر يا رب ابائنا القمامصة وابائنا القسوس الارثوذكسي.

يليق، دبر يا رب حياتنا كما يليق، بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب الضيف، من أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لك كفاف في كل شيء في كل

لأن يا رب هذا هو أمر ابنك الوحيد، نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والشهداء المترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجد العذراء كل أخين واتر القديسة الطاهرة مريم التي وطلع الكلمة بالحقيقة، القديس حنا السابق الصابر استفانوس ريشة مسناز انجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطل القديس سورس معلمنا ديسكوروس القديس اساس القديس بس خاتم الشهداء رئيس الكنخ القديس حنا ذهب الفم والقديس كيرلس القديس باسيليوس القديس غرس الناطق بلات القديس غرس الصناعج القديس غرس الارموني 318 مشتم بنيكيا والمئة والخمسين بقسمتين بافسوس أبونا الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا الثلاثة أنبا مقارات القديسين جميع أولادهم لب الصليب أنبا يخنس أنبا بشوي الركام الحي مخلن الصالة أنبا بولا طمحس كيال تيميزو سيدة الأبا ويروماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شوكشيات القول القديس أنبا موسى حنس كمالك القديس أنبا دانيال كومس أنبا إسيزيروس أنبا بخوم أب الشركة سيدروس تلميذو أنبا شنودة أنبا ويصا أنبا نوفير أنبا كراس أنبا يخنى أنبا ميصا إيلسا أنبا تكنوت حبشيك أنبا قرار القديس مع فرانس سورياني والقديس مارجيرجس الروماني مارجيرجس اسكندري مارجيرجس المزاحم والقديس لوسك فاصل والد استشهد ومع القديس صدر الشوط بمشرق ماري بكتور شوبر رومانوس والقديس ماري مين حابة كرولوس والقديس ابو سيفيا ماركوري والقديس كلاديوس قديس انبا امونيوس انبا بسنتا شهداء اسنا شهداء انصنا شهداء اخمينا جان اطفال بيت لاموس ابو ستاشين جبل تونا كهف وديميانا ورفقا ومارينا سينا أغنس أكسانيا وكديس أنبا بيمن المتوحد وأقوته وكل مصافي قديسيك هؤلاء يا ربي سؤالات وطلبات مرحمنا وأنقذنا اسمك القدوس الذي

أولئك كل أحد ربنا ذكرنا أسماء وذكرهم لازم فكر كل أحد لو فكرنا تركتنا في الإيمان. تفضل يا ربنا أخ نفس أبونا البطرك المكرم الأنبياء الشنود كل أبانا البطارق المطارن الأساقف الكهنة الرواة الشمامسة عني أخ نفس المرحوم نور ناشد في ذكرى السنة ولو نجيب تسيل وعيد نقولا عني أخ المرحوم صليب قسطنطين المرحوم سوزان سعد والمرحومة ماري توفيق والمرحوم صبر أسعد. تفضل يا رب نحن نفوسهم أجمعين فأحضن إبراهيم

كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونقدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسرنا جعلنا مستحقين للشركة والصعود.

Sono ben

يا رب ضاعفنا أيضا وأغفر لي خطاياي كثيرة وحيث وكثيرة وتكسر من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي تم شعبك حالنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل عالم وكل جنة. أنعم علينا سيدنا بأخلق نحن نصنع مرضاتك، اكتب أسماءنا وكل اسمه اذكر يا

جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح.

من واعترف لنا النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كل وقت لقدس الطائرة مريم جعلها واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوند السلام عنا خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة من أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا الخطايا حياة أبدية لمن يتناول

أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا.

0: لك هذه الصعيدة صدر وهذه التذبحة اذكرنا أمام الرب
1: قائلين المجد الله في العالي أرض الناس مصرمين الليل ويهزك سابتريك يوكي هاجي ومن موتي كيني كاين كيستوسي ونستوني ونرامي تنوشي ولنجوي موشي وبنشو

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الخامس والعشرون. فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس

والتمسوا منه طالبين عليه منته ان يستحضره الى اورشليم، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فاجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصري، وانه هو مزمع ان ينطلق عاجلا، وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم اكثر من 10 ايام انحدر الى قيصري، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وامر ان يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من اورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا ان يبرهنوه، اذ كان هو يحتج اني ما اخطأت بشيء لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر. ولكن فستوس اذ كان يريد ان يودع اليهود منة اجاب بولس قائلا اتشاء ان تصعد الى اورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الامور؟ فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي ان احاكم، انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا، لاني ان كنت اثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت، ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني لهم. الى قيصر انا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك، الى قيصر تذهب. وبعدما مضت ايام اقبل اغرباس الملك وبرنيكي الى قيصرية ليسلما على فستوس. ولما كانا يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائلا يوجد رجل تركه في لكسو اسيرا، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اورشليم طالبين حكما عليه، فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشك. فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت اظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول انه حي. واذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت ألعله يشاء ان يذهب الى اورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الامور. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص اغسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر. فقال اغرباس لفستوس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل، فقال غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء اغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخلا الى دار الاستماع مع الامراء ورجال المدينة المقدمين امر فستوس فاتيا ببولس. فقال فستوس ايها الملك اغرباس والرجال الحاضرون معنا اجمعون، انتم تنظرون هذا الذي توسل الي من جهته كل جمهور اليهود في اورشليم وهنا صارخين انه لا ينبغي

أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد، لذلك أتيت به لديك، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه.

الأصحاح 26. فقال أغرباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل احتك: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأناة، فسيرتي منذ حداثتي التي من البداء كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسي. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أصباطنا الاثنى عشر يرجون نواله، عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواته؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم: أنت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان.
فقال: لست أهذي أيها العزيز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصح، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغرباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغرباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه

سيدي يأخذ مني الوكالة ولست أستطيع أن أنكب وأستحي أن أسأل صدقتان. قد علمت ماذا أصنع حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ أما هو فقال: 100 بث زيت. فقال: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50.

أتكر قمحين؟ فقال له خصك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء

0: آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. زي ما تكلمنا الأسبوع اللي فات وزي ما أي حد متابع الكنيسة والقراءات الكنسية يقدر بسهولة يلاحظ أنه في نهاية السنة القبطية يبتدي الكلام كله يتكلم عن نهاية الأيام، وتلاقي الفصول المشهورة بتاعت متى 24، مرقس 13، لوقا 21 تتكرر كتير في الفترة دي، في فترة نهاية السنة اللي هي بتاعت نهاية الأيام وعلامات الأزمنة. ولكن النهاردة اليوم السابق لليوم الأخير في السنة القبطية، كل سنة وانتم طيبين، القراية تتقال فيها مثل وكيل الظلم. طب ليه؟ ايه علاقة مثل وكيل الظلم بنهاية الأيام؟ ايه علاقته بنهاية السنة؟ الحقيقة العلاقة وثيقة جدا، والرسالة جميلة جدا ومهمة جدا بالنسبة لنا. طبعا والمثل دايما كل ما يتقرأ في الكنيسة تبقى فرصة ان احنا نتكلم فيه، لانه بيشكل صعوبة للبعض. وزي ما انتم عارفين انه الامثال قصص، دراما، حكاية يحكيها المسيح. المسيح كان يحكي قصص لانه دي وسيلة قوية جدا في التعليم. وقصص من واقع الناس، انه المثل بتاع الشخص صاحب العمل اللي عنده بيزنس يعني بالتعبيراتنا، كان وقتها عنده يبقى عنده ارض ويبقى عليه مديونين بيدي للناس محتاجين زيت محتاجين قمح فيقرضهم وياخد عليهم صكوك بتعبيراتنا بتاعت اليومين دول كمبيالات شيكات. فالقصة انه واحد غني وعنده بيزنس كبير وعنده وكيل، الوكيل ده برضو بتعبيرات زماننا يبقى مدير الأعمال أو مدير المالي، فده اللي بيصرف ويمضي الشيكات ويستقبل الشيكات والمديونات كلها عنده. وتسمع عن الراجل دوت أنه بيبذر الأموال، يعني بيبذر الأموال يعني بيهدر أموال الشركة أو البيزنس. أنا برضو بحاول أستخدم تعبيرات تخص زماننا

القصة انه الراجل دوت اتسمع انه بيهدر الاموال، فصاحب الشركة قال له لم حساباتك، هات دفاترك، قدم كل حاجتك، سلم شغلك، انت ماشي، مالكش عيش عندي. الراجل زي ما بقول لكم ده بيمثل السيد بتاعه، فراجل محترم، مدير مالي لشركة كبيرة قوي، لابس في زماننا يبقى لابس بدلة وكرافطة، بيعمل اجتماعات والناس تتمنى تخش الشركة وتعمل شغل معاه، والمديونين معلش متأخرين في دي، استنى علينا شهر بس. فراجل مهم قوي، وخسر كل الحكاية دي، خسر الوضع اللي هو فيه. فقال ايه؟ قال انا راجل يعني طول عمري بيه، اروح هشتغل في الفاعل، اروح مثلا اشتغل بقى مع حد اشيل اسمنت ولا ابني ولا لا لا، ما اقدرش اعمل كده. وفي نفس الوقت ده انا الناس كانت بتقف قدامي تستعطفني علشان ياجلوا المديونيات اللي عليهم، فمش معقوله هروح اشحت. طب اعمل ايه؟ قال جات لي فكره كويسه قوي. جاب المديونين بتوع سيده، عليك قد ايه؟ قال له انا عليا 1.5 مليون. قال له بص، الشيكات اللي ب1.5 مليون دول انا هقطع جزء منهم، واللي فاضل يبقى عليك 750,000 بس. جاب التاني، عليك كام؟ قال له انا عليا 2 مليون. قال له بص كفايه عليك 1 مليون بس. فنزل المديونيات. طبعا المديونين دول هيصوا، فلوس راحت من عليهم ببلاش. طب هو عمل كده ليه؟ قال لك عشان يبقى عندي جميله بعد ما اسيب الشركه اروح اخبط على بيبان المديونين دول، ما عندكمش شغل ليه؟ يقولوا لي يا سلام على راسنا من فوق، ده انت وفرت لنا 1 مليون، والتاني يقول له انت وفرت عليا 750,000. ففكر لقدام، فيقول كده الانجيل فمدح السيد وكيل الظلم. طبعا في اشكاليه في الايه ديت، انه السيد ده مين؟ السيد المسيح ولا السيد صاحب المال؟ لا، هو في الارجح هو صاحب المال، وبالذات انها تلاقوها في الانجليزي مش ذا لورد، لورد اللي هو المسيح يتقال لورد وتلاقيها مكتوبه كابيتال لتر، لكن ماستر، الراجل صاحب المال. طب ليه؟ ازاي صاحب المال اللي هو يعتبر الراجل ده بذر امواله في البدايه وقلل المديونيات بعد كده، ليه يمدحه؟ هو ما مدحوش قال له برافو عليك انك عملت فيا كده، لا لا لا، مدحه دي يعني قال له ياه ده انت طلعت مكار بشكل، عرفت انا قلت لك انت هتمشي، رحت انت بسرعه لقيت حيله شريره غير امينه، عشان كده الراجل ده بالوضوح كده حرامي، فعرفت تسرق فلوسي ومش فرحان بيه انه عمل كده، كان عايز يقول له ان انت ايه؟ ان انت يعني مكار، عرفت تتصرف عشان تلاقي لك مكان بعد ما تمشي من المكان بتاعي، هتروح تلاقي لك مكان تاني في في في, في الشغل يعني. فمدح السيد وكيل الظلم بحكمة انفعل، حكمة حتى ما اتقالتش في الانجليزي، ما اتقالتش بالكلمة الإيجابية، لكن اتقالت بمعنى سلبي. يعني في الانجليزي wisdom، دي الحكمة الحلوة. هنا اتقالت شرودنس او شرود، شرود يعني فيها جزء مكر. فانه الراجل ده بكار وبقول حرامي. فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمه انفعل، هنا ينتهي المثل. من بعد الحته دي يبتدي تعليق المسيح على المثل. القصه حكاها المسيح، هقول لكم الدرس. حكى الحكايه وهيبتدي يقول الدرس. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. طب ليه يا رب بتحكي لنا حكاية الرجل الحرامي ده؟ قال لأن الحرامي بتاع العالم، ما العالم كله سرقة ومحبة مال، واللي يعرف ياخد من حد حاجة ياخدها، وكل واحد بيدور على مصلحته، دي قوانين العالم في كل وقت في كل زمن. طب ليه يا رب بتحكي لنا حكاية الرجل ده؟ قال أصل الرجل الحرامي ده وهو في الأرض شاطر، بقوانين الأرض الشريرة والملخبطة عرف يلاقي له مكان في المستقبل، فهيسيب مكانه اللي في شغال فيه النهاردة، قال أعمل علاقات طيبة عشان لما أروح أخبط على الأبواب ألقى لي مكان.

طب يا رب عايز ان احنا يعني بتقول لنا ايه؟ قال انتم ولاد النور، انتم ولاد النور، انتم ولاد السماء، انتم ولاد الابديه. فكرتوا لما تسيبوا مكانكم هتروحوا فين؟ اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه. انتم مدعوين دعوه كبيره وهتسيبوا الارض هتسيبوها. عشان كده من المثل ده اولا لما يتفهم يبقى جميل قوي، وتشوفوا بقى قدر الايه يعني ازاي انه حتى طريقه القصه، طريقه تركيب القصه، طريقه تكوين القصه ازاي بالظبط ماشيه، والكلام الطريقه المكتوب بيها المثل ماشيه مع التعليم اللي المسيح هيقوله. يبقى ابناء هذا الدهر زي اولاد زي الراجل الحرامي ده، بصوا لقدام. طب وانتوا يا اولاد النور بصيتوا لقدام على الابديه بتاعتكم ولا لا؟ ويكمل، وانا اقول لكم، يقول وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابديه. الايه دي ماشيه بالظبط مع الكلام بتاع المثل، وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء. الاصدقاء اللي المسيح عايزنا نعملهم وبيقوله لنا في المثل دول مين؟ دول كل انسان بنقابله، كل انسان بنقابله. زي ما الراجل عمل اصدقاء اللي هم مين؟ ها المديونين، مش كده؟ مش المديونين دول بقوا اصحاب الراجل ده؟ ده جميلك على راسنا من فوق، تعالى بس انت واي وقت ابوابنا وشركاتنا وحساباتنا كلها تتفتح ليك. فالاصدقاء زي المديونين. مال الظلم اللي هو الامكانيات اللي ربنا مديها لنا ومش بتاعتنا، بما فيها فلوس تنفع، ذكاء ينفع، خدمه تنفع، صحه تنفع، اي حاجه ربنا اداها لنا نستخدمها علشان نخدم بيها، لان الحاجه كل اللي عندنا مش بتاعنا. ما اجمل ان الانسان يكون واثق ان اللي انا عملته مش بشطارتي، لا بقيت مش عارف ايه شاطر، لا بقيت محاسب، لا بقيت دكتور، لا بقيت مهندس، لا بقيت مدرس، لا بقيت اي حاجه، مش من عندي، ده منه. انا مجرد بستخدم الايه اللي ربنا ادهولي. زي ما الراجل الحرامي قلل المديونات، المديونيات بتاعت المديونين بتاعت سيده بغير حق لان مش فلوسه، بس انا ربنا اداني امكانيات قال لي استخدمها، بس الحساب لحساب مجدي، لحساب المحبه، مش لحساب الذات، مش لحساب الانا، مش عشان تتكبر على الناس، مش عشان تبقى بخيل، مش عشان تبقى اللي بتعمل لنفسك. فبقول الاصدقاء يناظروا المديونين، مال الظلم يناظر المديونيات اللي نزلها ال ال ال ال ال ال الوكيل للمديونين. طيب وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء حتى اذا فنيتم. فنيتم دي عامله زي ايه؟ اديكم فرصه تفكروا. حتى اذا فنيتم دي عامله زي ايه؟ عزلت عن الوكاله، اتفضل تمشي، هتسيب شغلك. فدي قصادها ايه؟ قصادها ان انت هتفنى، هتسيب الارض. وحد حد هنا يعرف يقول لي انا قاعد؟ احنا بننسى ان احنا ماشيين، لكن احنا مش قاعدين. والاحداث بنشوف حد بينتقل في سن كبير ونقول يعني عاش ايامه وكمل ايامه وكمل رسالته، ونشوف حد صغير وصغير قوي، ونشوف حد مسؤول وحد اب وحد لسه في شبابه. كل ده بيحصل قدامنا عشان نعرف انه ما نعرفش مين هيطلب، مين هيطلب نفسه، مين هيفنى ويسيب الارض. لكن مش احنا مش بنفنى. حتى اذا فنيتم يعمل يحصل لكم ايه؟ ها يقبلونكم فين؟ زي ايه؟ زي الوكيل ده لما يسيب شغله يروح ايه يلاقي له مكان فين؟ يلاقي له مكان عند المديونين بتوع سيده. اذا القضيه ايه؟ المثل عايز يقول لي ايه؟ بص لقدام، بص للمستقبل الابدي، بص للحياه الابديه، امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت ايضا، زي ما بيقول بولس الرسول في رساله تيموثاوس، امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت ايضا. وبعدين ينقل نقله مهمه قوي وغريبه. هو حكى قصه ايه؟ راجل حرامي غير امين،
ينقل بعد كده يقول ايه؟ الامين في القليل امين في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. ايه النقله ديت؟ قال اه، ما هو اللي انت مديهولك دوت في الارض عشان تبقى امين عليه، انت مطالب انك تستخدمه صح لحسابي. انا بديهولك استخدمه، بس اكسب بيه ايه؟ اكسب بيه فقير، اكسب بيه نفس وخلاصها. عشان كده جميله قوي ماشيه الحكايه النهارده مع مين؟ مع الانبا بيمن اللي سمعناه في السنكسار. الانبا بيمن بيحكي انه من اقواله انه بيقول لو جاله واحد قال له انا لو واحد سيء السمعه مش بتعامل معاه، واحد حسن السمعه بتعامل معاه، قال له اللي سيء السمعه تتعامل معاه وتكرمه اكتر اضعاف من السيء السمعه من الحسن السمعه. ليه؟ عشان تكسبه، عشان تكسب نفسه. في قصه ما اتذكرتش في السنكسار عن الانبا بيمن، ده قصه لطيفه قوي، ان ناس راحوا كده ايه يعني يبدو انهم ايه يعني عندهم حميه وغيره على بيت ربنا، قالوا له النهارده لقينا واحد نايم في الكنيسه فنعمل فيه ايه؟ طبعا هم مستنيين يقول لهم ايه؟ تطردوه تصحوه تعملوه تبكتوه تأنبوه توبخوه. قال لهم توسعوا له وتنيموه على رجليكم على رجليكم وتسيبوه يمكن تعبان وعايز يرتاح. طبعا هو مش دعوه للايه؟ ممكن طبعا القصه ممكن حد يتعلم من القصه ايه؟ خلاص يعني انا نايم في الكنيسه ومفروض اللي جنبي ايه؟ يعني ياخدني على كتفه. طبعا يبقى ما طلعناش بالهدف من القصه، لكن هو لقى احساس ان الناس عندهم ايه؟ عندهم احساس انهم اعلى من الايه؟ من الضعيف دوت. ففي حس بريحه كبرياء وعدم رحمه في كلامهم. فقال لهم كده، مش هدفه تشجيع الغلط، لكن عشان يكسبوا هذا الايه؟ الانسان ويقدموا محبه. فعايز اقول انه ده المثل عايز يقول لنا كده، اكسب، كون امين في الوزنات اللي ربنا اداها لك. عامل زي مثل الايه؟ الوكلاء والوزنات، اخذت وزنات استخدمها. عشان كده المثل هدفه ايه؟ الخلاصه وعلاقه ده بنهايه السنه ايه؟ احنا ماشيين زي ما السنه بتنتهي العمر بينتهي، بس انت باصص على ابديه، باصص على سنه جديده بنستقبلها، بنقول له بارك اكليل السنه بصلاحك، واحنا مستنيين الحياه الجديده في السماء، مستنيين الحياه الجديده في السماء. عشان كده قال الامين في القليل بتاع الارض امين في الكثير بتاع السماء، والظالم في القليل بتاع الارض ظالم في الكثير بتاع السماء. اللي خد العطايا بتاعه ربنا وقال انا هاخدها لنفسي، لكن ولاد ربنا الواعيين ابناء النور لا يستخدموها لحساب ربنا. وبعدين قال وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم. يعني انت لك نصيب، تعالوا الي وراك ابي رسل الملك المعد ايه لكم قبل انشاء العالم، فانتوا ليكوا نصيب. بس اذا ما كنتش امين في القليل بتاع الارض، مين يديك اللي ليك في السماء؟ ده انت اللي في الارض بتاعك ده مش بتاعك، انا مسلمه لك. فاذا ما كنتش امين فيه، مين يديك اللي ايه ما هو لكم؟ ان لم تكونوا امناء فيما هو الغير فمن يعطيكم ما هو لكم. عشان كده بقول المثل هدفه ايه؟ عينينا على الايه؟ على الابديه. كنا لسه اول امبارح بنتكلم في اجتماع الخريجين على الايه بتاعت لا تحبوا العالم والاشياء التي في العالم. كنا بنقول انه حاجه غريبه انه المسيح قال لا تحبوا العالم والاشياء التي في العالم، وقال العالم يمضي وشهواته معه، والايه الثانيه قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نحب العالم وما نحبوش؟ لو نفس الشخص المسيح او الانجيل بيقول لنا ربنا حب العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وبعدين يجي في حته ما تحبوش العالم، ايه ده؟ الامر العالم هنا غير هنا، ايه الدليل؟ العالم في بتاع هكذا احب الله العالم بيتكلم عن البشر، عن الناس، عن خلق الناس اللي ليها حياه ابديه. الدليل انه قال ايه؟ هكذا احب الله حتى بذل ابنه الوحيد، بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من، مش كل ما، يبقى الناس مش الاشياء. طب الثانيه قال لا تحبوا العالم ولا ايه؟ الاشياء. في ناس عندها الاشياء غاليه قوي، انا ممكن اخسر حد عشان قرشين، انا ممكن اخسر حد عشان حاجتي، عشان انا، عشان ممتلكاتي، عشان حد جرح لي العربيه، عشان اي حاجه بقى.
أنا

أنا. لكن عشان كده لا تحبوا العالم والأشياء، لأن العالم يمضي وشهوته معه، الحاجات بتاعت الأرض. لكن من يعمل مشيئة الله فيثبت إلى الإيه؟ يثبت إلى الأبد. يثبت إلى الأبد دي هي يقبلونكم في المظال الأبدي. إحنا لينا مظال أبدية مدعوين ليها. العمر بيعدي، سنة راحت كمان، سنة بتخلص، لكن مش خايفين، مش زعلانين. كلمة دي تزعل الناس قوي. كل واحد يكبر والسنة تعدي، الناس بعد كده واحنا صغيرين نحب نعمل حفلة عيد ميلاد، عيد ميلادي جاي مبسوط. بعد كده يجي واحد بيبقى عنده 40 50 60 تقول له اعمل عيد ميلاد، يقول لك مش هنقول السن، ما نقولش الارقام ليه؟ بس احنا السن بيجي معناه ان احنا ايه؟ بنقرب. طب ولاد ربنا؟ ولا ابدا، احنا ان عشنا في الرب نعيش، وان عشنا في الرب ان متنا في الرب نموت، وان عشنا وموتنا في الرب نحن. احنا عنينا على المستقبل الابدي، احنا عنينا على المظال الابدي، ونعلم ان احنا حنفنا من الارض، ولكن لينا مظال ابدي. ربنا يدينا مع نهاية سنة ان احنا فعلا نكون وكلاء، امناء، حكماء، عارفين هم رايحين فين وجايين منين. ربنا يدينا في نهاية السنة بركة، ويبارك السنة الجديدة، ويبارك العمر كله، لأجل انه يبقى العمر ده بداية لأبدية لا تنتهي. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

يدين للمياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم مارمين بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخويا انتوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر.
3: الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم فيه ايه؟
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يا عوض، فيه ايه؟
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
1: تعال يا عم، هو فين يا ابني؟ تعال
3: يا عدرا، يا ست يا عدرا، يا ست يا عدرا، اتمجدي يا عدرا، وش ابنك؟ اتمجدي يا عدرا. يا رب.
1: ملاك رد عليا يا ملاك، اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قطع النفس كمان. يا رب يا عدرا، انا هدخل الكنيسه وهسال عن صاحب الكنيسه هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا اخ، ما تعرفش الكنيسه دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا اعرف، بس قول لي انت بتسال ليه؟
1: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسه هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الارض، ما حطش منطق، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه غير اننا نطلب شفاعه الكنيسه، وهو قادر انه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك ايمان، شفيع الكنيسه دي هو القديس العظيم يوليوس الاقفاسي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الاقفاسي، وربنا قادر ان يشفيه بشفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاسي. روح يا ريس.
1: شيلوا يا جماعه، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسه قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعه،
4: شيلوا معايا يا جماعه.
0: شفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاسي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الاول واحسن كمان.
1: بس هو مين القديس ده وايه حكايته؟ كان عايش ازاي؟ يا ريت تعرفنا حكايته.
0: قديسنا اتولد في مدينة أقفاس التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاس. وكان ليه أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
5: وانت ايه رايك يا يوليوس؟
6: انا شايف يا جلاله الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكه ونضمن السلام والهدوء.
5: وانت ايه رايك يا وزيري؟
7: الراي رايك يا مولاي.
5: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس ووزعوا الجنود على كل اطراف المملكه. مبسوط يا يوليوس؟
6: شكرا شكرا يا جلاله الملك.
8: هو يوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
9: لا لسه مرجعش.
8: انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس
9: هو كان عمل لك حاجه تزعلك؟
8: انا خايف عليه، دايما في بلاط الملك.
10: وخايف عليه من ايه يابا؟
11: هو يوليوس حصلت له حاجه يابا؟
9: يا ولاد يا ولاد، انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجه تقابلوها.
8: ما انت عارفه انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطه او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
9: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسه كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
10: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زياده شويه عن اي حد.
11: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
9: ده ابني ابني، وانا مربيه كويس وعارفه ان هو مش ممكن يعمل حاجه زي دي ابدا.
8: انا خايف عليه برضه، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير.
5: هو يوليوس اتاخر ليه النهارده يا وزير؟
10: مفيش يا مولاي، اكيد هيجي دلوقتي، اهو جه اهو.
6: سلام يا جلاله الملك.
5: كده برضه يا يوليوس، انا قلت انك مش جاي.
6: مش ممكن اتاخر يا جلاله الملك لما تكون عاوزني.
5: انا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر استغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
6: العفو يا جلاله الملك.
5: تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمه عندي قوي اعرف رايك فيها.
6: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن أنظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد جراءك. السلام يا ابونا.
12: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابونا، عامل ايه يا حبيبي؟
6: نشكر ربنا يا قدس ابونا.
12: قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟
6: ايوه طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر انا سمعته عنه نفسي اروح مدينة الفنت واشوفه واتكلم معاه.
12: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
6: صلي لي يا ابونا. سلام.
12: السلام والنعمة يا ابني.
6: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي اشوف الخادم الامين قديسك أباكلوج.
13: ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي اليك مقر بذنوبي، اعترف اني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والان ألجأ الى رحمتك وتحننك، لان مراحمك لا تحصى وانك لا ترد خاطئ قد اقبل اليك.
6: انا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
13: يا رب يسوع، انا اتي اليك معترفا بان اثامي قد طمت فوق راسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف وخاطي. آمين. باسم الصليب اتصرف يا رب. ابنك يوليوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
6: ما تقولش كده، ده أنا اللي خدت بركة كبيرة قوي. أنا سمعت كتير عنك يا أباكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم آجي وزورك واخد بركتك.
13: أنا خاطي ومستهلش الكلام ده كله. وبعدين أنا مش بركة عشان تاخد بركتي، أنا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
6: أنا جيت لك النهاردة علشان أدعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفادي المخلص وقت طويل قوي. ياريت ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش. لو لي رجاء عندك في الرب.
13: حاضر حاضر يا يوليوس. صدقني لو قلت لك إنه ما فيش أحلى من الكلام عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
6: طب يلا بينا يا قديس الله.
13: يلا.
6: اتفضل اتفضل يا أباكلوج، اتفضل.
13: سلام يا أختي.
11: سلام ونعمة، أهلا وسهلا. اتفضل، النهاردة البيت اتبارك وبقى كله بركة بزيارتك لينا.
13: بلاش الكلام ده يا أختي، وبعدين أنا مستاهلش.
6: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
11: ودلوقتي لازم تسمحلي أني أرسل رجليه عشان ناخد بركة.
13: لا لا لا، ما ينفعش يا أختي. مين أنا عشان تغسلي رجلي؟ ده أنا إنسان خاطئ ومستاهلش مستاهلش مستاهلش.
6: أرجوك ما تحرمناش من البركة العظيمة دي، دي وصية ربنا. خلي بالك من المية دي، أنا حاسس إنها تبقى بركة كبيرة قوي وربنا يسامحك.

بطني بطني بتتقطع، حاسه بنور فيها.

0: مش قادرة استحمل، مش قادرة.
1: معلش، ربنا قادر انه يشفيكي.
0: يا رب يا رب، امتى هتحن عليا بالشفا؟ انا شايفه واحد داخل مع اخوكي يوليوس. مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكه؟ شكله غريب. مين ده؟
1: شكله غريب ازاي يعني؟
0: من اول ما شفته، من اول ما شفته قلت انه اكيد مش من هنا.
1: ده مش من هنا، ده من مدينه الفند.
0: مدينه الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
1: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا أكيد هيشفيكي.
0: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عند.
1: ربنا قادر إنه يتمجد في قديسيه ويشفيكي.
0: طب هاتي، هاتي لما اشرب، اشرب من الميه اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

قادرة، مش قادرة استحمل. أنا متأكدة متأكدة إن ربنا هيتنجد على دين الراجل البركة ده. يا رب يا رب أنا هشرب من المية دي، وأنت قادر قادر يا رب إنك تمد إيدك وتشفيني أنا بنتك. مد إيدك يا رب وشفيني.

0: ايه ده؟ انا مش حاسه بحاجه، انا مش حاسه بالم، مفيش الم في بطني، انا مش حاسه، انا مش حاسه باي تعب خالص. انا اتشفيت، اتشفيت وربنا اتمجد معايا وشفاني، والالم اللي كان في بطني راح، مفيش اي الم في بطني، مش حاسه باي حاجه. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب،
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
0: انا لازم اشوف الراجل البركه ده علشان اشكره على كل اللي عمله معايا. انا خفيت بسبب الميه الطاهره اللي غسل فيها رجليه. اشكرك يا رب، ارجوك دخليني ليه، خليني اقابله.
1: اشكرك يا رب، المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
2: ياه يا يوليوس، مش قادر اقولك اني فرحان قوي بالايام اللي عدت وانا قاعد معاك فيها واحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
3: وانا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
2: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، انا مستهلش. مين انا عشان تقولي الكلام ده؟ انا انسان خاطئ ومسمعش اي حاجة ابدا.
3: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
2: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا رب، ويكون عارف ومتأكد ان ربنا مفيش احن منه ابدا. ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا احنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
3: ياه قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. أنا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش أبدا.
2: ده أنا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر أنه يختار الصالح. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
3: برضو مصمم أنك تمشي وترجع تاني أبا كلوك؟
2: خلاص يا يوليوس، انا لازم امشي عشان خدمتي هناك في الفند.
3: طيب ما تنسنيش واذكرني في صلاتك على طول.
2: انا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
3: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركه كبيره قوي كمان لما بجمع دمهم وعظمهم. دي تبقى بركه كبيره قوي انا ما استاهلهاش ابدا.
2: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك إن دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
3: أيوة عارف، بس أنت صليلي.
2: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
3: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
2: لو عشنا هنتقابل على الأرض
3: أو نتقابل في السماء.
2: سلام.
3: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: رب يسوع المسيح، كنز الرحمة ومنع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
4: مين اللي بيتكلم؟
3: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
4: لا، السماح والعفو ايتها الآلهة العظيمة.
3: في غور حصلت وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
4: امور ايه دي؟
3: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخلينا ارتعب. لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
4: السماء والطاعة ايتها الآلهة العظيمة. انا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل

0: مسيري ويرفض انه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي مش حيسجد ولا يبخل للآلهة ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
1: انت عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلانوس. يا رب يا رب اعز كل ولادك وثبتهم فيك على الايمان المسيحي الى النفس الاخير. يا رب ابطل حروب عدوه الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
2: أنا جمعتكم النهاردة علشان انتوا يا اخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس وازاي بيعذب المسيحيين، وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء، ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية، ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن افرشوا مناديلكم وثيابكم، لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية، وهاتوها لي هنا، هاتوها لبيتي عشان تكون بركة. وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة، ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديس إنه يندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معاكم، واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة، وهيكون كمان ليه الحياة الدائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
3: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه، لانه يعجز اي لسان ان ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة، وعود صدقة.
2: احكي لي يا ابني حصل ايه؟
3: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الإيمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا إكليل الشهادة.
2: طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا إكليل الشهادة؟
3: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي.
2: طيب هات هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد علشان ده هيبقى شاهد ودليل دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني

0: علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركت صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتب دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روحي ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
1: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
0: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
2: بص يا ابني، انتوا ولادي وأنا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا أكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وإزاي كنت بكتب سيرتهم وكفن أجسادهم واحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وإنهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الإله القدوس يدعوك إلى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين أنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال: كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
3: بس احنا ملناش غيرك يا ابي، من غيرك ما نعرفش نعمل اي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
4: ارجوك ارجوك ما تسيبناش، احنا ملناش غيرك. هنا مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له هموم؟ ارجوك يا ابي.

0: لكن احنا من غيرك هنموت، لانك انت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا ابي ارجوك، ما تسيبناش
1: يا ولاد. بلاش الكلام ده، ربنا احسن مني وصدره حنين، واحنا كلنا عايشين تحت ايديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
2: ما تسيبناش.
1: أشكرك يا إلهي يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك. أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضالتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك. أنرعيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك، واشغلني بك دائما بك وحدك. عطشت نفسي إليك يا رب، رويلي بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
3: وبعد ما عرفنا ان السيد المسيح له كل المجد، ظهر لقدسنا، ودي مش اول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعا انه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا واطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى اولاده انهم يكملوا ويثبتوا على الايمان الصحيح، الايمان بربنا وفادينا يسوع المسيح الى النفس الاخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا انه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو واربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي. ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسمنود، وفي سمنود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سمنود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
1: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
4: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الشكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
1: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا.
4: وسيدك ده بعتك ليه؟
1: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام.
4: أنت كمان بتتبع المصلوب،
1: الإله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة
4: أنت بتقول إيه؟ أنت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح، السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة. أنت ساحر، ساحر، ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها.
1: انا لا اسجد ولا اعبد غير ربي وإله يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شوية حجارة سكنها الشياطين.
4: خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغاية ما يموت، ويبقى يخلي إلهه ينفعه.
1: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك،
4: عزبوه
1: كسرت رأفتك.
4: انا عاوز اشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود، ارحم لي انا الخائن. يا رب انت الذي وعدته خلفك. ناقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني.
2: حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
5: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب.
4: ده نور وخلاصي ممن أخاف. إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ أنت كنت بتتعصر، إزاي ده حصل؟
5: بقوة إله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح، أيها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف إن ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الأبدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
4: انت مش عارف انت بتقول ايه. انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك، وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
5: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل أكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
4: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا، ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
6: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
4: ودلوقتي أدي كل الكهنة، يلا أسجد وأقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وأنا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
5: أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يوليوس، أسألك أن تفتح الأرض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت، الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي، وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
7: نحن نؤمن بإله يوليوس.
4: أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوة، أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه وعذبوه. اسكتوا، اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
2: يا حبيبي يوليوس، لك اقول قم لتكمل جهادك، وسوف يكرم اسمك وانت على الارض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيمة في الملكوت.
5: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
4: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا ما عرفوش.
5: إنه بدقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
4: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. اغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمنا عن إلهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
5: ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
4: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
5: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
4: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
5: لازم تكون التوبة من قلبك. النهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
4: أنا مسيحي، أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي.
3: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
8: يلا خدوه وعلقوه على شجرة. بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصه ونخلص منه.
5: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطئ يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبت يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
4: يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوه

0: أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب.
1: أيام وإحنا رحنا شفناه ولينا مات خلاص.
2: مدام هو مات يبقى أحسن، ده جزات كل واحد يعصى أوامري وما يرضاش يبخر للآلهة. اسمع يا مستشار الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارمول الكلاب عشان نخلص منه.
1: أمر مولاي.
3: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
1: يلا نزلوه بسرعة ورموا لي الكلاب.
0: ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الباص بتتزلزل، الصخور بتتشقق، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
2: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، تباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم ولا تخف، لأني أنا معك.
4: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
0: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
3: مش معقول، انت لسه عايش بعد كل ده؟
2: انا لا مصدق عينيا
3: ولا مصدق وداني. قولي انت بتعمل ايه؟
5: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
3: انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله، وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها،
5: انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
2: كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
3: ايها الرب الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش اوعى على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر احد ان يفصلنا عن محبه المسيح. اشد ام ضيق ام خطا ام سيف ام جوع ام حري، انت يا رب اللي سمحت لي بالتجربه دي، وانا اشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. انا يا رب ما استاهلش. فين بقى الإله بتاعك؟
2: أديك موت،
3: خليه بقى ينفعك.
2: فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو عشان يشفيك ورجعك تاني؟ شفت بقى؟ أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي. قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك. أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا.

0: لكي يتمجد اسمك القدوس.
1: سايج،
0: أسألك أن تقويني.
1: مش معقول.
0: ولا تتخلى عني.
1: مش معقول.
0: رب يسوع،
1: مش معقول.
0: لا تتخلى عني.
2: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
1: أنا مش مصدق. أنت أكيد ساحر كبير.
2: أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
1: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
2: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
1: يا أخي أنا مش عارف أعمل معاك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
2: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
1: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
3: أحسن حاجة إنك تقطع نصين بالمنشار. والطريقة دي
1: أيوة
3: أكيد أكيد هنخلص منه.
1: أيوة
3: هنخلص منه.
1: معاك حق. خلاص يا مستشار العزيز، خدوه وقطعوا نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه.

0: بص يا مستشاري العزيز، بص، شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص. بعد ما طعوه نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟
0: ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟
2: ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم، وسلام يكون معك.
3: أشكرك يا إلهي الصالح، يا من أقمتني من بين الأموات ليتمجد اسمك القدوس، يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: إيه ده يا مستشاري؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ده قام تاني، وأنا مش أخلص منه ولا إيه؟ وأنا مروش غيره.
4: هتقولي القصر، وهناك
0: أنا هعرف شغلي معاه كويس. هاتوا
5: أمر مولاي الوالي.
2: وحياة إلهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام. بس يا ريت تقولي أنت مين؟
3: أنا يوليوس الأخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
2: يوليوس، يوليوس الأخفاسي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟
0: سامحنا، سامحنا على كل اللي عملناه فيك. احنا ما كناش نعرف انت مين. ارجوك، ارجوك سامحنا.
3: ما تخافوش، الهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على

0: خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا روحوا للوالي والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسم القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
1: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسلوا ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأقفاصي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
0: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني وأربعة آلاف دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أخرستوس كمل جميع ما أمرتك به، فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من أتون النار وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الآبدين. أمين.
2: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك ثلاثة أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
0: الآن يا رب أطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر وان. مهندس الصوت روماني أمين.

المرة اللي فاتت وصلنا خلصنا الأصحاح الثاني، إن شاء الله النهاردة ناخد الأصحاح الثالث. الأصحاح الثالث من سفر يشوع ابن سيراخ بيتكلم عن موضوع وهو بركة الوالدين. الحقيقة أتكلم فيه بشيء من التوسع. احنا عارفين في العهد القديم اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض، وجات وصايا كتير بخصوص الوالدين، وكانت الاعتداء على الاب او الام احيانا تصل العقوبة لدرجة الرجم، وده يبين الى اي مدى كانت الشريعة الموسوية تهتم بتكريم الوالدين. إن كانت الشريعة الموسوية اهتمت بتكريم الوالدين، فالعهد الجديد المكمل للشريعة واللي بيرفع الإنسان إلى مستوى أعلى أيضاً يهتم جداً بالوالدين. هحاول ناخد إلى بقدر الإمكان العبارات الموجودة في يشوع بن سيراخ ونربطها أيضاً بالمفهوم الإنجيلي أو مفهوم الكتاب المقدس. يقول لنا: يا أبنائي اسمعوا لي، أنا أبوكم، واعملوا هكذا لكي تخلصوا. فإن الرب أكرم الأب على أولاده وأثبت حق الأم على أبنائها. من أكرم أباه يكفر خطاياه، ومن يمجد أمه يكون كمدخر الكنوز. من أكرم أباه يصر بأولاده، وحين يصلي يستجاب له. من عظم أباه طالت أيامه أو طالت حياته، ومن أطاع الرب أراح أمه، ويخدم والديه كأنهما سيدان له. السؤال الأول اللي بيخطر على بال الإنسان أو المؤمن: إيه ارتباط إكرام الوالدين بحياتنا الروحية؟ يعني خاصة في العصر الحالي الاتجاه الغربي اللي بيتجه بيسموه individualism اللي هو الفردية. نحن لا ننكر اهتمامنا بالأطفال الصغيرين، ولا ننكر أيضاً اهتمامنا بتثبيت وتقويم وأيضاً بإنماء شخصية الطفل، ولكن الاعتدال في كل شيء مهم. زي ما المبالغة في إكرام الوالدين للدرجة اللي فيها نحطم شخصية الولد أو البنت خطر، أيضاً تجاهل إكرام الوالدين خطر. فالإيمان المسيحي هو الإيمان المعتدل اللي يحفظ التوازن بين كل الأطراف. لما يكلمنا يشوع بن سيراخ بروح الأبوة فيقول: يا أبنائي اسمعوا لي، أنا أبوكم. كلمة أنا أبوكم دي ليها معنى. علاقتي بكم ليست علاقة مدرس بطلبة، ولا علاقة مشرع مع شعب، ولكن علاقة أب بأولاده. مجيء السيد المسيح كلمة الله وابن الله الوحيد طفى على البشرية روح جميلة، هي روح الحب المتبادل، وأعطت نوع من أنواع الوالدية الأبوة أو الأمومة للنفس البشرية نحو الآخرين. يعني أنت لو بصيت كده لبنت صغيرة تبص تلاقيها تجيب التويز الألعاب بتاعتها أي كان نوعها، حتى لو كانت إلكترونيك، وتتعامل معهم كأن الألعاب دي أطفال صغيرين ولادها. تمتعنا

بروح البنوة اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس العهد الجديد اللي كلمنا عنه يوحنا الحبيب في بداية الإنجيل بتاعه. لم نولد من لحم ولا دم ولا من جسد ولا مشيئة رجل، من الله ولدوا، أعطوا سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كوني أخذ روح التبني اللي بيه أصرخ إلى الله أقول له يا أبانا، واللي بيه ناخد روح التبني ونشعر أن لينا مكان خاص في قلب الله، ده بيدي انعكاس جميل على الكنيسة، أن علاقتنا مش علاقة فردية بيني وبين ربنا، في علاقة شخصية، ده بابايا الخاص بتاعي، لكن أيضا اتحادنا كلنا مع بعض كعروس مع العريس أو كأبناء مع أبيهم. وبصلي باسم الجماعة كلها وما أقولش يا أبي، أقول يا أبانا، فبيدينا يعني انطباع نحن أسرة كبيرة، الأب فيها هو الله، الأم فيها هي الكنيسة أو أورشليم العليا، وكلنا إخوات مهما كانت جنسياتنا، مهما كانت لغتنا، مهما كانت بلادنا، مهما كان سننا، بنحس بنوع من الأخوة بيننا وبين بعض، وبنتعامل مع الله أبانا ونتعامل مع الكنيسة أمنا. اهتمام يشوع ابن سيراخ بإكرام الوالدين ده ينبع عن مفهوم جميل يتكامل في العهد الجديد، وهو إحساسي إن أنا بيتي كنيسة صغيرة، وإن في الواقع الكنيسة الأم الكبيرة ليست إلا لقاء كل الكنائس، كل البيوت مع كل القلوب. الكنائس كلها بتمثل كنيسة واحدة وليها رأس واحد وهو السيد المسيح. فمعرفتي بالله إن ده بابايا وأب كل البشرية، ومعرفتي للكنيسة نادي أمي وأم كل البشرية، بيديني مفهوم جديد في التعامل مع الأسرة، بكون إن الأسرة بتاعتي مش معزولة عن بقية الأسر، يعني لا كيان لي ولا كيان لأسرتي إلا من حيث أنها عضو في الكيان العام الكنيسة العامة. ولهذا أحبائي لما نتكلم عن تكريم الأب أو تكريم الأب، فالواقع لا ينفصل عن تكريمنا لله الآب وتكريمنا عن الأم الكنيسة العامة. وده اللي عمله معلمنا بولس الرسول في أكثر من موضع لما يتكلم عن العلاقات الأسرية، ويتكلم عن الزوج والزوجة، إن الزوجة بتعامل زوجها كما المسيح، وهو بيعامل زوجته بكل حب كما لو كانت الكنيسة التي بذل المسيح نفسه من أجلها. فمن هنا العلاقات اللي بيننا وبين والدينا مش علاقات اجتماعية، يعني هو بابايا صرف عليا قد ايه، طب بابا صرف عليه، ودي بنسمعها كتير، يعني كتير لما تكلم واحد وتقول له حبيبي ده باباك، يقول لك يعني ايه يعني يختلف عن ايه، طب ما هو بابا صرف عليه وهو بيرد الدين، زي ما هو صرف عليه بابا صرف عليا وانا هصرف على ابني، ايه يعني الفضل اللي ليه فيه، ما هو بنرد البعض الجميل. دي المفاهيم الايه، دي المفاهيم الاجتماعية اللي ممكن تتحطم، لكن علاقتنا ببعض زي علاقة المسيح بالكنيسة، هكذا علاقة الزوج بالزوجة، وزي علاقة الله الآب والكنيسة الأم أو أورشليم العليا أمنا بينا، بتخلي علاقتي ببابايا ومامتي مش علاقة اجتماعية، صرف عليا قد إيه أو تعب معايا قد إيه أو سندني وأنا عيل صغير قد إيه، الموضوع أكبر من كده بكتير، ده اتحادي بي ناشئ من اتحادي بالله أب كل البشرية، واتحادي بأم والدتي ده ناشئ من اتحادي بالأم الكنيسة

الأم لكل البشرية. ولهذا أحبائي لازم في علاقتنا بوالدينا ما بتقفش عند الجوانب الاجتماعية أو الجوانب النفسية أو غيره أو القوانين أو الشرائع المدنية، ولكن هي علاقة روحية أولاً بتخلي في جانب البذل. الأب بيشعر أن يمثل الله الأب، فلا بد أن يبذل ويعطي، والابن يشعر أنه بيتعامل مع باباه من أجل الله الأب، فبغض النظر عن تصرفات والده هو يقدم كل إكرام. يا أبنائي اسمعوا لي، أنا أبوكم. يعني بتكلم من واقع الأبوة والحب والحنان، واعملوا هذا أو هكذا لكي تخلصوا. يعني يجي واحد يقول لك أنا مش عايز حاجة. أنا أذكر كتير مثلا بالأخص في الخارج، مرة يعني شاب بابا دكتور ومامته دكتورة ومبسوطين، وقالوا كل إمكانياتنا مهليك، عايزينك تبقى دكتور. قال أنا مش عايز كلية الطب. أوكي بلاش، أدخل أي كلية. ولا عايز أي كلية، ولا عايز منكم فلوس، أنا هشتغل عامل واصرف على نفسي، لكن ما تزلونيش بالفلوس بتاعتكم. هو مش بيزلوه، هو مش قادر، وهم مش مدهوش. يعني عايز أقول اللوم على الاثنين، لهم أشعروه أنه هو عايش في كنيسة وأن باباه يمثل الله الآب أعطى حب، ولا وأيضا الأم، ولا هو أيضا تعامل معهم على نفس المستوى. فأصبح التعامل أنا صرفت أديه ودفعت أديه وبذلت أديه وجهدت أديه عشان أخذ المعادلة من أجلك، وبيت كلها أمور مادية، فتكون النتيجة طب أنا مستغني عن ده كله، أنا مستعد أشتغل عامل بسيط أحسن ما بقى دكتور وتزلني، لأنه البيت ما نجحش أن يكون كنيسة. ولذلك أذكر مرة كده وأنا مع أبونا بشوي، فالحقيقة كنا راكبين العربية، فجه في محطة سيدي جابر، لازلت المنطقة المكان اللي وقفت فيه ما انساهوش. بقول له في إيه يا أبونا؟ قال لي عايز أقول لك حاجة. قلت له فضل. قال لي أنا ما عرفتش أنام طول الليل. قلت له ليه؟ قال لي جبت كشف بحالات الارتداد، الناس اللي أنكروا الإيمان، لم أجد في كل الحالات حالة واحدة بابا ومامته بيحبوا بعض وجو الفرح موجود فيهم. ممكن يكون خادم مدرسة أحد، ممكن يكون أمين مدرسة أحد، وممكن يكون عضو في لجنة الكنيسة، ممكن يكون بيدي الفقراء، وممكن بيخدم في الكنيسة، ممكن كل لا، لكن ما فيش الجو السماوي المفرح. ولذلك انحرف هذا الأب. قال لي ولا حالة واحدة طلعت من بيت في البيت سما. إذا احنا كآباء وأمهات قدرنا بنعمة المسيح وعمل روح القدوس تحول البيت بتاعي إلى كنيسة سماوية، حتما ولادي مش هيضيعوا. وإذا ولادنا ضاعوا، أعرفوا أن النسبة العالية من ضياع ولادنا بسببنا، لأننا لم نستطع أن نقدم أيقونة السماء، ولا قدرنا نقدم صورة الله للولاد. ودي تذكرني في لوس أنجلوس سنة 70 أو 71، دخلت فتاة كبيرة من سوريا أو الشام حسب ما تعودوا يقولوا، وكانت الكنيسة كلها إزاز، دلوقتي طبعا تغيرت، فخبطت على الباب وقالت ممكن أدخل، فدخلت. فكنا مجموعة كبيرة، شبان وشابات أو ناس متجوزين صغيرين في السن، كانوا مجموعة لطيفة كده. وبعدين قعدت قالت أنتوا بتحكوا عربي؟ فقلنا لا. فالمهم في وسط الكلام بقول لها بتصلي فين؟ قالت لي أنا ساكنة جنبكم هنا، وأنا وبنزل بسمع حد بتتكلموا عربي. فقلت وأنا راجع كده، قلت أمر عليكم أشوفكم أحكي معاكم بالعربي. فقالت لي أنا من الشام. قلت لها بتصلي فين؟ قالت لي أصلي ليه؟ قلت لها مش بتحبي ربنا؟ قالت لي ربنا يطلع ده مين؟ قلت لها ربنا باباكي. قالت لي يعني ايه بابايا؟ قلت لها يعني زي والدك. قالت لي طب ويهمني في ايه والدي؟ فسألتها والدك فين؟ قالت لي في ولاية من الولايات. قلت لها انهي ولاية؟ قالت لي ما عرفش.
انت ما بتعرفيش باباكي في انهي ولايه؟ طب مامتك؟ قالت لي مامتي في ولايه تانيه ومتطلقين وكل واحد في ولايه، وانا لا يهمني اسال في انهي ولايه. قلت لها طب لو واحد منهم اي؟ قالت لي وانا دكتوره ما عندهم المستشفيات وعندهم الدكاتره. هذه الفتاه اللي ما دقتش في بيتها حنو الله الاب، وما دقتش امومه الكنيسه، وما شافتش الاب والام ايقونه بين زي ايقونه الاب مع الكنيسه، طلعت تقول لك فين ربنا ده؟ يهمني في ايه ربنا؟ عايز اقول احبائي احنا مسؤولون ان احنا نقدم صوره الله من عشان نقدر نقدم الابوه الصادقه والامومه الصادقه. فان الرب اكرم الاب عن على اولاده، يعني يدي الكرامه للاب فوق الولاد. هل يا رب بتحب الاب اكتر من عياله؟ ده في اب بيطلع وحش والولاد احسن منه. قال لا، لكن في حاجه اسمها تدبير. الهنا اله نظام وليس اله تشويش. يعني الحب يسود، والكل واحد في المسيح، وكلنا اعضاء في جسد واحد، وان تالم عضو تتالم معه كل الاعضاء. ولكن ايضا في تدبير، الاب ليه دوره والام ليها دورها، والولد ليه دوره والجد ليه دوره والبنت ليه دورها، ويعرف كل انسان ليه التزاماته. صحيح كل انسان يخلص او يهلك حسب حياته الخاصه، ولكن طول ما احنا هنا في الجسد لابد ان نحترم التدبير الالهي والتنظيم الالهي، سواء بالنسبه للكنيسه او الاسره او المجتمع. واثبت حق الام على ابنائها، يعني الام من حقها لو احتاجت بالقانون بالشريعه الموسويه من حقها تاخد ايه؟ تاخد الولاد يصرفوا عليها. ودي اللي قال عنها السيد المسيح لما اتكلم عن الاولاد اللي يقولوا لوالديهم قربان. يقصد ايه؟ كان زمان يجي اب وام عجزوا وبقوا غلابه وفقره، وبعدين الولد ربنا يفتح عليه وينجح، وبعدين يجي يطلع العشور يدفعها للهيكل، وبعدين البكور يديها للهيكل، وبعدين يجي يقدم قربان يجي بابا يقول له انا عايز محتاج مش قادر اكل، يقول له لا اللي انا حدهولك هدفعه للهيكل. فربنا قال لا، انا مش عايز اللي تديه للهيكل، وباباكم ومامتك بيموتوا من الجوع. دول اللي كانوا يقولوا قربان، يعني ياخدوا حق الاب والام يحطوه في الكنيسه. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول ولا سيما اهل بيته، انسان يبقى حنين ولا سيما على والده او والدته او اهل بيته. من اكرم اباه يكفر خطاياه. تقول لي ايه دخل اكرام والدي اني كفر خطاياه؟ كتير بيجي شاب او شابه يقول لك يا ابونا انا تعبان من الشهوه بتاعتي، بصوم وبصلي وبقرا في الكتاب المقدس وبعمل مطنيات وبخدم في مدارس الاحد وبعمل وما بشوفش اي حاجه معثره، ومع ذلك انا بهلك من افكار الشهوه او من العادات الخاطئه. اول سؤال بساله بقول له علاقتك بباباك ومامتك ايه؟ يقول لي مش بطئهم، او انا قاعد لوكاندا في البيت، ادخل البيت اهو الاكل يحطه لي على الترابيزه اكله وادخل في اوضتي اقفل على نفسي. ردي على طول كده، اللي انت بتعمله بباباك ومامتك جسدك بيعمله فيك. بالكيل الذي به تكيلون يكلكم، تبقى رقيق مع باباك ومامتك وتستحملهم، جسدك يبقى رقيق مع نفسك. تبقى عنيف او تتجاهل والديك، جسدك يتجاهل نفسك. اي انسان لا يكرم والديه مغلوب من شهواته بدون ادنى شك. اي واحد اغضب على باباك وشوف وانت نايم تلاقي افكار الشهوة تتعبك.
تقول لي ما فيش ارتباط بين

بينهم، أقول لك لا في ارتباط بالكيل الذي به تكلون يكلك. وحين يصلي يستجاب له. لما أنا بسمع كلام والدي حتى ولو في السن الكبير، رد الفعل ربنا يقول لي وأنا أسمع كلامك، أنت بتستجيب لطلبة والديك أنا أستجيب لطلبتك. أحبائي علاقتنا بربنا مش علاقة انعزالية بيني وبينه، لازم نعرف في العلاقة علاقة الوحدة كلنا مع بعض. من عظم أباه طالت أيامه، من أطاع الرب أراح أمه. إيه يعني طالت أيام؟ طب ما في ناس بيبقوا حلوين مع باباهم ويموتوا، لكن تجيب كده تقيس أيامه تلاقيها عند ربنا طولها قد إيه؟ طويلة أوي. يعني لو جبت مقياس كده تقيس سن يوحنا المعمدان وهو بطن أمه، تلاقي أيامه أكثر بكثير من أيام الكتبة والفريسيين العواجيز في السن. عاشوا 70 سنة 80 سنة الواحد فيهم لكن لم يثمر، وده عاش كم شهر في أحشاء أمه شهد للمسيح. فطول الأيام هنا الأيام المثمرة اللي يقول لك مات شيخا وشبعان أياما. ممكن يكون سنه 5 سنين ومات وفي عينين ربنا شيخا شبعان أياما، وممكن واحد يبقى سنه 80 سنة ويموت يقولوا عيني مات عيل صغير ما عملش حاجة في حياته. ويخدم والديه كأنهما سيدان له. عارف زي العبد مع سيده، أحس كده أنا عايز أريح قلب والدي وعايز أريح قلب والدتي، وربنا يقول وأنا عايز أريح كمان قلبك. ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة لبركات إكرام الوالدين. كيف نكرم والدينا؟ يقول في الآية 8 اكرم أباك بالقول والعمل لكي تحل عليك البركة منه. أنا عايز أقف عند كلمة البركة. الحقيقة في مقال جميل نفسي ربنا يديني نعمة أطبعه للقديس ماري يعقوب السروجي، مش يمكن ده هيخليني أسيب بعض حاجات في السفر، لكن الموضوع ده خطير. بيقول إنه في لما إبراهيم كبر في آسف لما إسحاق كبر في السن عمل إيه؟ نادى عيسو، قال له عيسو حبيبي، رغم إن عيسو ده كان متعب والستات بتوعه من بني حثي وروا الويل لإسحاق ومراته رفقة، ومع هذا نادى عيسو، قال له عيسو، قال له نعم، قال له روح اصطاد لي صيدة كده واطبخها عشان آكل منها وأفرح وأديك البركة بتاعتي. فطلع عيسو راح يصطاد، وعارفين طبعا القصة ان مامته مرات عيسو مامة يعقوب ندهت ابنها وقالت له الحق البس ثياب اخوك عشان تبقى ريحة العرق بتاعت اخوك طلع فيه، ولبسته جلد ماعز وعملت له اكلة حلوة بيحبها اسحاق، ودخل اخذ البركة. وتبارك يعقوب هو ونسله ومن نسله جاء المسيح. إيه ده؟ لم نسمع عن إسحاق نده عيسو ونده يعقوب قال لهم بصوا يا أولاد أنتوا ولدين ووالدي سيب لي مثلا كذا ألف راس غنم، كذا ألف جمل، كذا ألف كذا، مثلا كان عنده 318 عبد أو خادم ونقسمهم كده عشان قبل ما اموت استريح، انت تاخد كذا وانت تاخد كذا وانت ابد. كل اللي عمله اعطى البركه ليعقوب، ويعقوب راح وقعد عند لابان حوالي 20 سنة، ورجع عيسو بهر وقال له من فين كل هذا الجيش؟ قال له ربنا يبارك وارجوك تقبل الهديه بتاعتي.
هنا مر يعقوب بيتكلم عن جانبين. ما كان يشغل قلب يعقوب هو البركة، وما كان يشغل قلب إسحاق أن يعطي البركة لابنه. ويصور لنا ماري يعقوب صورة مؤلمة متهيالي بتحصل في أيامنا دي. يقول الراجل لما يعجز يبقى سنه خلاص والمرض ضرب بيه والدكاترة قالوا له يعني فاضل لك أيام قليلة ينده الولاد، وكل واحد يتمحلس لباباه، والبنت تقول يا ترى هاخد نص الميراث، نص نصيب الولد ولا النصيب بالكامل. وييجوا احيانا لابونا، ابونا الشريعه المسيحيه تقول ايه، وطيب قول لاخويا انه يديني زي ما هو اخذ. اسحاق لا كان يهمه النص ولا الربع ولا الكل. حد ما يشغل قلب اسحاق ان يعطي البركه، وبارك الله يعقوب في الغنم، وبارك في زوجتينه، وبارك في ولاده، وايضا من نسله جاء المسيح. عايزين ايه اكتر من كده؟ احنا احبائي لا نهتم بالبركه لكن نهتم بالميراث. يقول لك انا طلعته دكتور، انا صرفت عليه لغايه ما اخذ البي اتش دي، انا عملت له مصنع، انا ورثته مش عارف ايه. كم من كثيرين ورثوا ملايين. انا اذكر احد الشبان في بلد ما كان الشاب وحيد، وكان يدخل في الخناقات بين باباه ومامته بدون مبالغة. كان لما يروح يتكلم مع باباه الولد يشتم في أمه فياخد فيها كام؟ 10,000 دولار الشتيمة دي. ده ياخدها ايه؟ يروح يصرفها في يومين ويرجع. يروح عند مامته يشتم له شتمتين في الأب يطلع له برضو بكام؟ 1000. أنا قعدت مرة مع الأب وقلت له بص، الملايين اللي انت سايبها ابنك دي هيضيعها. وبالفعل قابلته مرة في الطيارة وأنا راجع، قال لي يا ابونا ابني بياخد كل اللي أنا الملايين اللي أنا جمعتها بيلعب بيها قمار وبياخد رجز، رغم أنه يعني أخد مركز كبير في المجتمع لكن ضاعت. أحبائي هل نؤمن بالبركة؟ خد بركة باباك، خد بركة مامتك، خد بركة أب اعترافك، خد بركة الناس الكبار، خد بركة الناس اللي حواليك، وبهذا تستطيع أن تأخذ بركة الرب وبركة الكنيسة. مش ممكن هتتمتع ببركة ربنا وبركة الكنيسة وأنت عينيك على أمور العالم ولا تبالي بالبركة اللي حواليك. خد بركة اللي حواليك حتى مضايقيك، خليهم يباركونك وشوف ربنا هيعمل إيه. يقول فإن بركة الأب تقوي بيوت البنين، مش تقوي البنين، هو ومراته وعياله ونسله زي يعقوب راجع مع الجيش الكبير. ولعنة الأم تختلع أسسها. لما غلط، لما جه نوح تعرى وفضحوا ابن ولاده الاثنين، كانت النتيجة أنهم لعن الاثنين وأخذ سام البركة. لا تفتخر بإهانة أبيك، تقول أنا عملت فيه وخدت حقي وبدراعي وده ما بيجيش غير بالذوق، فإن هوان أبيك ليس فخرا لك، أنت اللي هتضيع. مجد الإنسان في كرامة أبيه، وإهانة الأم عار للبنين. أوعى تفتكر لما أمك تبقى مذلولة ومتضايقة. ولما أقول أم مامتك مش معناها مامتك حسب الجسد، أي إنسانة. فرح قلوب الناس، كرم الآخرين، خليك رقيق مع كل إنسان مهما كانت خطاياه وغلطاته. صحيح الحزم مطلوب ولكن الحب أيضا مطلوب. لما نبقى لطاف مع من على مستوى بابانا أو مامتنا، يقول في يوم ضيقك تذكر لصالحك، حسنات اللي انت عملتها والرقة بتاعتك ترجع لك. وكالجليد في الصحو تذوب خطاياك، لو جبت حتة تلج وحطيتها تحت الشمس
استنى عليها نص ساعة وتعالى تلاقي بيت مية. لما تدي

0: كلمة حلوة وتبقى لطيف وتكرم الآخرين، الخطايا اللي عاملة زي الجبال تدوب زي التلج في الشمس. من نبذ أباه يكون كالمجدف، كما لو كان جدف على ربنا نفسه، ومن أغاظ أمه يلعنه الرب. حاجة صعبة، ربنا ما يسمعش. في بعد ما اتكلم عن إكرام الوالدين وبركتها وعن إيه مفهوم بركة الوالدين واهتمامنا بنوال البركة من الكل، اتكلم عن موضوعين مهمين قدامنا. موضوع الأولاني الوداعة والتواضع، موضوع الثاني الصدقة أو العطاء والإحسان، ودول مربوطين بإكرام الوالدين. إكرام الوالدين مش بيجي لأنه هو أعظم مني أو متعلم أكتر مني أو بيفهم أكتر مني، لكن لأني في وداعة المسيح. من الأعظم، يسوع رب المجد أم مريم ويوسف؟ ومع ذلك في إنجيل لوقا يقول إيه؟ وكان إيه؟ خاضعاً لهما. ده مين؟ كلمة الله خالقهما خاضعاً لهما. إيه ده؟ هو ده؟ إذا كان الخالق يطيع اللي في مقام مامته وباباه، لأن يوسف طبعاً مش باباه حسب الجسد، فبالأولى أنا شوية التراب لما أخذ وداعة المسيح أيضاً أخضع للآخرين. عشان كده يقول يا ابني اقضي أعمالك بالوداعة فيحبك الذين يرتضيهم الله. لما تبقى وديع مش بس باباك ومامتك، كل ولاد ربنا يحبوك. ازدد تواضعا كلما ازددت عظما فتنال حظوة لدى الرب. كل ما ربنا يرفعك وقف قدامه وقال له أنا تراب ورماد، زي ما وقف إبراهيم وقال له أنت عارف يا رب أنا تراب ورماد. النقطة الثانية المهمة اللي تخليك دايما في تنال بركة الوالدين حتى بمنتهى الأهمية، يقول لا تطلب ما يتعذر عليك ولا تبحث فيما يتجاوز قدرتك. تأمل ما أمرت به فلا حاجة لك إلى الأمور الخفية. مشكلتنا إن احنا لما بنشغل عقلنا، ربنا اداني العقل لكن قدسه، ولازم أعرف ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقي عن الاستقصاء. أحياناً بشغل عقلي وخلي ربنا تحت عقلي، وشغل عقلي وحط بابايا ومامتي تحت عقلي. بابا أنت غلطان في الحتة دي، ماما أنت تصرفت في الحتة دي غلط. ألاقي واحد كبير في السن أقول له أنت تصرفت كذا، وأقول أنا بقول الحق. ما أقولكش ما بتقولش الحق، لكن لا تأيه يقول لك كده، فإن كثيرين قد أضلهم حكمهم المتسرع. تحكم على الناس بسرعة ليه؟ أنت تصلي من أجل باباك ومن أجل مامتك ومن أجل الناس اللي حواليك، وبدل الدخول في الحوارات الكثيرة خليك مملوء اتضاعا ووداعا. الحاجة الثانية حب العطاء، يقول إيه؟ الماء يطفئ النار الملتهبة والصدقة تكفر عن الخطايا. من يكافئ بالإحسانات يفكر في المستقبل وفي يوم سقوطه يجد سندا. ادي وإحسن وفرح قلوب الناس، وهيجي يوم الرب العظيم وتاخد كل اللي انت حطيته أضعاف مضاعفة. ربنا يدينا نعمة، يا ريت نقرا الأصحاح ده كل واحد على يعني برواقة. ما هي مش أنا ما خدتش كل الآيات، لكن يا ريت نقراها و نعيش بهذه الروح الحلوة. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا
2: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
1: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي.

0: البولس فصوم رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته على جميعنا آمين. فإننا نحن شركاء عاملان لله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم ماهر، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه، الذي هو يسوع المسيح. وإن كان واحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، حطبا، عشبا، قشا، فسيعلن عمل كل واحد، لأن اليوم سيظهره، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد كيف ما هو. فمن بقى عمله الذي بناه ثابتا سينال أجرته، ومن احترق عمله فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنور. أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله ساكن فيكم؟ فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيما بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب: ألا آخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا: الرب يعلم أفكار الحكماء إنها باطلة. فلا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو كيفا الصفة أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله الآب فتحلها على روحنا يا أبايا وأختي، آمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، ولا يبخل ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين إن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الأبد، أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريقة الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعاه برسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ فقالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الرابع من الشهر الصغير بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 176 للشهداء 460 ميلادية تنيح القديس الناسك الأنبابيمن. ولد هذا القديس سنة 350 ميلادية من أسرة تقية. كان له ستة إخوة وهم يوحنا وأيوب ويوسف وبائسوس ويعقوب وإبراهيم. ترك جميعهم العالم وانفردوا في برية شهيد في صوم وصلاة وعبادة، وذلك نحو سنة 390 ميلادية. ولما أغار البربر على البرية سنة 407 ميلادية نزل القديس مع إخوته إلى طرنوت ومكثوا في بربة قديمة للأوثان، ثم رجعوا بعدها إلى برية شهيد. ولما أغار البربر ثانية سنة 434 ميلادية نزل القديس إلى منف ثم عاد إلى شهيد. أما عند وقوع الغارة الثالثة سنة 444 ميلادية توجه إلى الصعيد، حيث تغرب هناك فترة طويلة إلى أن تهيأت الظروف وعاد أخيرا إلى شهيد. تتلمذ هذا القديس على يدي القديس مكاريوس الكبير وآخرين. كان محبا للسكون والوحدة والصمت، كان يهرب من المجد الباطل ولم يأكل إلا من تعب يديه. وقد فاق جميع إخوته في سيرته حتى ذاعت سيرته العطرة وعرفت فضائله على مستوى متسع، وشرفه الله بعمل الآيات الكثيرة. وله تعليم كثير نافع، منها قوله: إذا رأيت أحدا قد أخطأ فلا تقطع رجاءه، بل انهض نفسه وعزمه وخفف عنه ثقله لينهض. وقوله: علم قلبك ما يقوله لسانك. وأيضا قوله: إن الصمت من أجل الله جيد، كما أن الكلام من أجل الله جيد. وفي أحد الأيام أتاه أحد الزائرين وكان يخشى ألا يفتح له إذ كان الوقت صوما، لكنه قال: إني لا أعرف أن أغلق في وجه أحد الباب الخشبي، بل إني أجتهد أن أغلق باب لساني. وقال له أخ: إنني إذا رأيت أخا سمعته رديئة لا أشاء أن أدخله عندي، أما إذا كان ذا سمعة جيدة أفرح به. فأجابه القديس: إن صنعت مع الأخ الجيد صلاحا فاصنع مع الرديء أضعاف ما تصنعه مع الجيد. وقال أيضا لآخر: إن نحن سترنا خطايانا خطايا إخوتنا فإن الله يستر علينا خطايانا. ولما أكمل هذا الناسك العظيم جهاده تنيح شيخا وشبعان أيام بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

فقال خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر أنت كم عليك؟ فقال 100 كر قمحون. فقال له خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلمين إذ بحكمة صنعا، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلوا لكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل يكون أمين أيضا في الكثير، والظالم

0: كنت فاسي بروس خمين كريلايسون كريلايسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماوات وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل كل الدهور نور من نور لا حق مولود غير مخلوق سائر الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجدنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء دانس وصلب عنا العهد بالقدس بنطس تألم كبرى قوم بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس على يمين ابي وايضا ياتي في مجده نجينا الحياه والاموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس
2: يا رب المحيي على المصحف الاب
1: نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه
2: ونعترف
1: بماضيه واحده

الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. هلنا مساقين كل الناس سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة مما يبتغي ما تسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعد الى الشرق انظروا ننصت.

قدوس قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء

ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل

شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في يسوع.

معرفتك أزهرتني شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا

تعبت معي أنا الذي سقطت، ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عوناً

وأعطيته لتلاميذك القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

سيدك القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا ودمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفاء.

0: مستعقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في أول. اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا أنبات وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب قمهم سوى القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: للخدام وكل الذين في الباتولية طهارة كل شعبك المؤمن.

نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذا كنا الكفاف في كل شيء كل حين.

0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمها

القديسين. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء المعترفين. كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجنى العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة القديس يوحنا الصابغة صاحب شهيد القديس فانوسي الشمام سبل الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنة القديس عنا زابي الفم قديس ثيوديسيوس قديس ثوفيروس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس قديس باسيريوس نيسوروريوس ناطق بالآيات قديس أوريوس عنا أبو قديس أوريوس الأرماني 318 مقتنعين بنيخ 150 بالقسطنطينيين بطيب أبسوس بان الصديق العظيم الأم مدونيس والبار الأم بابولا ثلاثة بمقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبان بانس القمص أبان بابيشو البار الرجل الكامل حبيب مخلص أولي حبانا بابو لطمو يعسقيال تلميذو سيدة يلا بوين القديسين الروميين لمكسيموس وادو مديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحنس كما القس بانا بدنيا لموسى بانا بزيروس قس بانا بابو خمسة بالشركة وتادروس تلميذو أبانا بشمو دريس متعودين وأنبا ويسا تلميذو بانا ببرقاه مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحيري الميزو من البابا مباكر اللوس السادس والأرشد ياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستوس الأنتوني القديس أبونا القمص بشوي كامل كل مصاف قديسين كأولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا تنيح في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. نوار ناشد وجورج رزي ومجدي ميخائيل أنطوان لطيف وأنور لطيف وفتح الله حداد وعزيز أسعد ومريم عزمي ديفيد عاطف وكل أسماء تقدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحمد غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان.

كما أيضا في كل شيء تمك تبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريما ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

لنوجعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة

بره وفتح جنده بالحرب لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل.

الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا

نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: باسی
1: انتم نعمتي يسوع
0: اذكر بضعفي ايضا واغفر لي خطايا كثيرة حيث كثر الاثم تكثر هناك نعمتك من الخطايا الخاصة نجاسات قلبي لا تمنع رب شعبك نعمة روح القدوس حالنا وحال كل شعب كل خطية كل عن كل بحوث كل يمين جاز كل ملقات الهرات كل وثنية انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة فنمر بيتم كل أولاد نحن نصنع مرضاتك كلها اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات اذكر بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة جامع رسولك اذكر بأبونا البطل

0: منه منه منه أعترف للنفس الأخيرة أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من والدتنا كلنا سيد القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنتس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع فلتكن معكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه أسرار مقدسة الطهر السمائية يا رب ارحم
0: خطيتي أبا يا إخواتي سامحوني.

ارض سريه والناس مصره مين الليل ويا دوك سابتري كيو كيا كيو بنف موتي كنين كاي كيستوسي ونستوني ونن آمين تنوشي بونن قوين مجيو بنشوي سيسوس بكريستوس اسموني موين مفيارو ماري بكناين انتكيرين

خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. بنعمة ربنا الأربع الجاي واللي وراه مش هيكون في قداس من واحدة لثلاثة، عشان دي فترة فرايحي بين عيد النيروز وعيد الصليب. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

المحبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة.

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه. وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلا: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السماوات. فلم يفهم الإخوة شيئا، أما الأخ فرجع إلى نفسه.

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاصن: ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدق لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبابيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول لربي: قد قلت لي أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القزى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنودا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، وقد كان مجاهدا وزاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنودا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا إيسيدوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بابنودا كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط ودعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يسرعه ولا يشفق على شيخوخته. فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيدوروس وقد زاع صيته في سرعة إخراج الشياطين. وعلى طول 40 عاما لم يسمع عن القديس إيسيدوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطانا إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد، فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بابنودا الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مذلة أمام بابنودا واعترف جهارا أمام الرهبان بحسده نحو القديس بابنودا. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطانا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم. كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته عند ارتكاب الخطية، اللص تقف جريمته عند حد السرقة، المخادع يضع نهاية لغشه، أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام وخطية ليس لها نهاية. القديس كبريانوس.

ما تألموش من أجل شر أو من أجل جريمة، ولكن تألموا من أجل اسم يسوع. فأعطاهم المسيح معونة فائقة حتى أن التجارب الشديدة جدا والألام الفائقة ما أثرتش فيهم، غلبوها. أنا أذكر نحن عضينا الناروز ده من 25 سنة وإحنا في السجن، وعملنا طبعا كنا كل 2 3 4 في زنزانة، فما كناش نقدر نجتمع مع بعض، فصلينا كل واحد في حتته يعني، لكن مع بعض. وعملنا تمجيد للشهداء. طبعا كانت الظروف صعبة والمعيشة مش كويسة، لكن الفرح بسبب مجرد ذكر الشهداء وعمل تمجيد ليهم في مثل هذه الليلة غطى على الحزن الشديد، قول مثلا 100 مرة. ما بقاش فيه واحد في المجموعة، وكانوا كتير، حزين او زعلان. فتأكدت ان الفرح ده، احنا مجرد جبنا سيرة الشهداء او عملنا تمجيد ليهم، فما بالك في حياتهم الحقيقية. يعني أنا بجيب سيرة مريمينة ولا سيرة ماري جرجس ولا سيرة أبو سفين ولا سيرة الست دميانة، وتعمل يعني تمجيد صغير على قد ما تقدر، وتحس بالفرح ده. ممكن ده يكون ايه؟ ممكن ده يكون تدريب الواحد يعمله كل ليلة، عنده أيقونة واحد من الشهداء يحبه ويقف قدامه 5 دقايق ويعمل تمجيد، يقول له أكسيوس على قد ما يقدر. مش لازم الواحد يبقى أستاذ في الألحان ولا بتاع، لكن هو إيه؟ يمجد المسيح في الشهيد ده. هتبص تلاقي الفرح، ما يعني احنا ما نذكرش حياة القديسين والشهداء دول مثلا بحزن وبكى. انا شايف مثلا المسلمين لما يفتكروا مش عارف مقتل علي بن ابي طالب، الشيعة دول تلاقيهم ايه؟ مسكين جنازير حديد يضربوا في نفسهم ويقطعوا في نفسهم ويبكوا لغاية هذا اليوم بعد ايه؟ بعد 14 قرن. يبكوا عشان ايه؟ حاسين بالغدر وانه ده اتقتل، مع انهم كلهم قعدوا يقتلوا في بعض لغاية دلوقتي. لكن التذكار بتاعنا للشهداء تذكار فرح. انا بنعيد بفرح. الالحان بتاعتنا فرايحي، ولما نفتكر الشهداء دول انهم ايه؟ قدموا حياتهم للمسيح، بنفرح. بنفرح ان وجد في وسطنا، ما تلاقي مثلا شبان زي كده، نفرح جدا. الكنيسة تفرح ان في وسطها شباب شهد للمسيح على فجور العالم، تبقى كنيسة غنية. او ناس شهدوا للمسيح ضد الفلوس مثلا، ضد الاموال، اموال اللي واكل عقل العالم. في ناس تاخدت كل املاكهم وكانوا فرحانين. فالسر المسيحي ده حاجة كبيرة. او بس ممكن الواحد بقول لك على قدنا، ممكن الواحد يدوق الفرح ده، طعم الفرح النابع من الألام. التعزية اللي حصل عليها الشهداء والقديسين شيء بقول لك محدش يقدر يوصفه، لأنها غطت على أنا بنكره نقرأ تاريخ الشهداء in details، بكره، لأن يعني نفسيتك تتأذى جدا من كثرة الظلم اللي وقع على انسان بريء. يعني لما تشوف واحد مثلا مجرم وبيتضرب، اهي مع ان

واحد يكره العنف، لكن لما يكون قاتل أو سارق ومسكوه يضربوه بيبقى الواحد يعني حاجة تعدي، لكن لما يكون إنسان بريء جدا يعني شابة زي الست دميانة دي، شابة مقدسة جدا إلى أقصى حدود القداسة، ويمسكوا إيه يقطعوا فيها حتت كده، لكن التعزية اللي خدتها من المسيح أكتر من الآلام، أكتر من تقطيع الجسد. حطوها في معصرة زي معصرة القصب، دي بنت رقيقة طيبة لطيفة عملتش شر، لكن كل ده ليه؟ يسوع قال تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، يعني التهمة الكبيرة قوي ان دول منتسبين لاسم يسوع. طب ما احنا منتسبين لاسم يسوع، طب ما كل واحد فينا اسم يسوع ده غالي علينا واحنا منتسبين لاسمه، لكن ايه اللي احنا يعني دول شرفوا الاسم ده، شهدوا لي، اثبتوا انهم جديرين انهم يدعوا مسيحيين. صحيح يعني ست دميانة دي مسيحية؟ ايوة مسيحية جدا، مسيحية جدا، اثبتت انها مسيحية. ومريمينة وماري جرجس وابو سفين وابنوب العيل الصغير ده ابن 12 سنة اثبت انه مسيح. اقول دلوقتي ايه؟ هل انا مسيحي؟ اقدر اثبت لنفسي، للعالم، للبيت اللي انا عايش فيه، للشغل اللي بشتغله، للمجتمع اللي بعيش فيه، هل اقدر اثبت ان انا مسيحي؟ هم شاهدوا المسيح، شاهدوا الى اقصى درجة ممكن للشهادة، اظهروا المسيح للعالم. طب لما ضربوا عملوا ايه؟ هددوا اللي بيضربوهم او شتموهم او حقدوا عليهم؟ قال لا لا لا، ما ليه؟ قال باركوهم، باركوا اللي كانوا بيقطعوا في جسمهم، فأثبتوا انهم تبع المسيح اللي غفر للصالبين. ما حصلش نوع من الغل والحقد والعنف، يردوا العنف بالعنف او شتيمة بشتيمة، مع ان كان فيهم ناس كبار، يعني مثلا ايه مجموعة الضباط الكبار دول، ماري جرجس، ماري مينا، سيفين، الامير تدرس، دول كانوا ضباط كبار وقادرين انهم يعملوا يفتكوا باللي عذبوهم. تصور كانوا يعملوا ايه؟ اخلعوا الاسلحة يرموها ويقف قدام اللي بيعذبه مجرد كان في ايده سلاح، كان في ايده سيف. ابو سيفين ده كان في ايده سيفين، منهم واحد بيد الملاك، يعني يقدر يبيد بيه ابادة، لكن لما جات الحكاية على اسم يسوع رمى الأسلحة، قال له ايه؟ انا هو مجرد ما عنديش حاجة ادافع بيها، ساقبل الالام. شوف بقى يعني قال برجع لحياتي تاني، شوف كمية التذمر اللي الواحد بيزمرها وعايش ايه؟ يعني عايش بكل الامكانيات، بكل الظروف الكويسة، ولكن هذا التذمر زي طبع كده بقى، اف طول النهار متضايق، قرفان، قرفان من الشغل، قرفان من البيت، قرفان من الناس، قرفان من المجتمع. طب كان في مصر قرفان، يقول لك ايه المسلمين حواليا، مش عارف مين تعبني، الشغل مضطهدني. طب انت جيت في امريكا، لكن القرف موجود والتذمر موجود وعدم الرضا على المعيشه موجود. طب كان فقر، طب عندك فلوس، لكن برضو المتذمر. عشان كده بقول لك ايه؟ ارجع لحياتك الداخلية، ارجع هل انت شاهد للمسيح فعلا؟ الملامح الرئيسية جدا للشهادة المسيح الفرح وعدم الشكوى والتذمر. فرح ليه؟ لانه عايش بالمسيح. لما الفنان القبطي رسم ايقونات الشهداء، رسم الواحد بعينين واسعة كده ووش مدور زي الاطفال ومفهوش ريحة الالام، تعرف الساد فيس اللي بيرسموه بقه لتحت كده.

ملامح لا كل ايقونات القديسين وش مدور كطفل لانه بريء نظيف قوي من الخطايا، وعينين واسعه عشان ده شاف السماء، وجه خالي من الالام. ليه؟ طب ما الالام وقعت عليهم، مش الام طبيعيه؟ لا الام طبيعيه، بس الفرح الداخلي غلب الالام الخارجيه دي. اللي جوه يعني لما تشوف واحد دايم النكد جواه ايه؟ يقول لك معلش الظروف بقى بتاعتي كده. صدقني هو جواه نكد، يعني دايم الشكوى، دايم التذمر، دايم التكشير، دايم التعب، دايم النرفزة. الله، طب ايه اللي جواك؟ ما اللي جواه بيطلع. امتى تحصل على السلام الالهي اللي بتاع الشهداء؟ انا بقول لك في الحاجات الصعبه قوي اللي جازوها الشهداء لا توصف. تصور ما فقدش الفرح ولا السلام بتاعه في عز ال ده، تفننوا في انهم يألموهم حاجات لا تخطر على البال. تصور مثلا يجيبوا خل وجير حي ويدلقوه في بق الواحد، او يغلوا زيت مغلي ويحطوا الانسان، او يقلعوا ضوافر الواحد، او يكسروا له عظمه. ايه ده؟ طب هل ممكن السلام الداخلي يصد في هذه الالام؟ الشهداء اثبتوا كده ان المسيح اللي فيهم والتعزية الداخلية قدرت تغلب الالام ديت. دي الام حقيقية في الجسد مريعة تخلي الإنسان مثلا يفقد عقله. مش بعد عنك في ناس كان الألام بتزيد عليهم يرمي نفسه من بلكونة عشان يخلص من الألام. لكن تصور أن السلام القلبي والتعزية الداخلية غلبت الألام الفعلية الطبيعية في الجسد. وإحنا احنا عايشين ازاي بقى؟ احنا عايشين، اعتقد ان احنا مش عايشين فعلا في الروح، لان بص تلاقي الواحد اذا حصل على السلام القلبي بحياته في المسيح وعلاقته به تبان الحكايه على وشه، على نبرات صوته، على وداعته، على هدوءه. ليه؟ لانه حصل على سلام كبير جدا في العالم ضيق. طب ما يسوع قال كده، قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ايه؟ ثقوا انا قد غلبت العالم وانا فيكم. فلازم الواحد يعني يتأكد جدا من علاقته الحية بالمسيح اللي بينبع منها فرح يقدر يغطي كل أحزان الدنيا. لا يوجد إنسان لا يدخل بوابة الأحزان والضيقات في العالم، ما حصلش. ولكن هل أنت بتدخل وفيك المسيح؟ ظروف الدنيا ضغطات كتيرة قوي من كل ناحية، طب زي بعض. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، والناس المزورين يتقدمون في الشر أكثر، ضالين ومضلين ومزهزهة معاهم الدنيا. لكن إيه؟ الفرح اللي فيك يغلب العالم. الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. نفسي أدوق دي، وإن جيت الحقيقة نفسي أشوفها، نفسي اشوفها صحيح في الايه، في العباد اللي بيواظبوا على الكنيسه. هتقول لواحد ايه؟ لا يا عم بيجي الكنيسه كل حين ومين؟ طب سيبك من ده. طب وايه رايك في اللي في الكنيسه يوم ويوم وليل ونهار وتناول كل يوم وبتاع؟ امال الحكايه مالها؟ يعني تدخل بيت تلاقي مقلوب على بعضه، يا عم انتوا مش بتوع كنيسه؟ مش انتوا بتوع الكنيسه الليل ونهار؟ امال ايه اللي حصل؟ لا الكنيسه دي بقت ايه؟ زي ايه؟ تاديه واجب اهو، حضور وخلاص، ولكن التغيير مفيش. وده دليل ان الحياه الروحيه منعدمه، لان لو الحياه الروحيه والصله بالمسيح حقيقيه يبان، يعني حتى على مقاس صغير اللي بان في الشهداء يبان فينا. ان انسان وديع محتمل، طيب، مسامح، هادي حصل على سلام
فرحان. قال طب دي حاجات ايه يعني؟ مش بقول لك احنا داخلين مثلا في معصرة كبيرة قوي فمطلوب مننا المقاس الكبير، بقول لك على قدنا، ولكن الشاهد ان احنا فاقدين الحاجات دي، لان حياتنا اليومية العادية مختفية فيها الملامح دي. قل انك تلاقي انسان دائم الفرح، دايما متعزي، دايما شاكر الله، دايما مبسوط، قمت قابله تلاقيه بشوش كده من سبب بسبب حياته في المسيح. احنا بنجيب اعذار لنفسنا، اعذار يا عم ليه متنرفز، ولك طب انت شايف، طب ليه شاكي باكي، ليه دائم التعب، صدقني التعب جوه. طب هل اقدر اعيش في الظروف بتاعتي وانا فرحان؟ اسأل الشهداء بقى، لان الظروف بتاعتك تساوي واحد على مليون من اللي عاشوه. ولكن طب كانوا دول مثلا من كوكب تاني؟ لا، الناس بسط زينا بالظبط، اتحطوا في المعصرة دي حتى من غير، في بعضهم من غير ترتيب، من غير وسط، في يوم وليلة لقى نفسه من ضمن المحابيس المسجونين، كانوا بيدوروا عليهم في شقوق الارض يمسكوه، مجتمعين يصلوا يعملوا قداس يهجموا عليهم كأنهم ايه، كأنهم يعني اشر ناس في الدنيا. بعضهم كان موعوظ لسه ما تعمدش لكن فرحان بالمسيح، واحدة كانت موعوظة، موعوظة يعني ايه، لسه بيكلموها عن المسيح عشان تقبل الايمان، عشان يعمدوها عشان تبقى مسيحية، ولكن لما قبضوا عليها في وسط اللي قبضوا عليهم بقت فرحانة فرح، الناس تحققت النصيب ده رغم انها لسه مش مسيحية. فلما يعني وكانت حامل في 9 أشهر، فلما وقعت في الارض تولد وبعدين جابوا لها هدايا كده، قالت لها يا بنتي ايه ده، اذا كان مش مستحملة الالام دي امال لما يرموك الوحوش مثلا بقرة متوحشة ولا اسد ولا وحش ولا نمر هتعملي ايه؟ ردت البنت دي رد عجيب قوي، قالت لها لا ده الامي انا، دي الام الولادة دي الامي انا، اما الام الرمي الوحوش دي الامه، دي الالام دي تسبب طبيعتي، لكن التانية بسبب اسمه هتبقى مختلفة. هل قبلت الام من اجل يسوع؟ طب راجع تاني كده قول يا رب ايه من اجل اسمك بقى، قول انا هعمل على قدي من اجل اسمك، هحتمل حتى الحاجات اللي بفتكر ان انا هحتملها، يعني هحتملها من اجل اسمك، هحتمل اللي يهني من اجل اسمك. طب تعتبر ايه دي؟ حتى من الشهادة صدق، هحتمل، هعامل انسان بمحبة كاملة وبص لقيه بيصدني احتمل. طب وتحملها ازاي؟ من اجل اسمك. طب تحسب ايه؟ تحسب حتة كويسة من الاكليل دي، احتمل ضيقات، احتمل احزان صغيرة، احتمل معاكسات، احتمل. الاحتمال بتاع الشهداء ده الفول سكيل 100%. طب والاحتمال بتاعي 1%، بس احتمل بنفس الروح من اجل اسم يسوع. انا مش قادر احتمل اخويا ولا قريبي ولا شريكي في الحياة، مش قادر احتمل، مش قادر احتمل اقرب الاقربين. ليه؟ طب قول ليه؟ لان انا مفلس من جوه، فيش روح، فما فيش روح هيبقى عايش بايه؟ عايش بروح العالم، مش قادر احتمل حتة خسارة قد كده، قعد زن فيها واشتكي من اي صنف، او اقدر احتمل اخويا بس حتة احتمال صغير. بقى الاحتمال ضعيف. ليه؟ لان الروح ضعيف. اسهل حاجة اقولك ايه؟ نحن نتطلق. طب راح فين الاحتمال؟ راح فين الاحتمال؟ اختفى. ف
فبيت الايه الاكزت

قريبة قوي، لأن الاحتمال خس. طب وكده كانوا احتمل احتمال، أما بقولك الشهداء المية المية. طب يا عمي الجيل اللي قبلنا، صدقني كتير، صدقني كتير احتملوا احتملوا احتملوا. أنا أعرف واحد من الآباء كان مراته جنت، قعد أكتر من 10-12 سنة شايلها. واحد تاني مراته عندها جزام، اللي بياكل الأعضاء ده كان يبوس إيديها. يا سلام، ده إيه النعمة دي؟ يا ما ناس احتملت احتمال كبير واستحقوا كلين. طب يعني مش لازم أيام الشهداء؟ صدقني مش لازم، كل واحد حسب ظروفه، لكن يحتمل، يشكر، لا يتذمر، يمتلئ فرح، يمجد المسيح، يشهد لي في كل نواحي الحياة لربنا المجد دائما.

0: سيبان الذي في السماوات Versus Benchois, Apion so Kyrie,
1: Kyrie Nikosi, أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل رباط الخطيان من قبل ألامه المخلصة المحيه الذي نفخ وجه تلاميذ الأطهار والرسل القديسين وقال لهم اقبل الروح القدس من غفرتم خطاياه غفرة أمسكتموه عليه ومسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم أسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر عن أبي وإخوتي وضعف المدحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بقطع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت السيد الرب العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا املأنا من طوفك انت الهنا المجد

إلهنا مالك السلام، أعطينا سلامك، كرر لنا سلامك واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اجعلنا مستحقين كل شكر، أبانا الذي في السماوات قدس اسمه، يأتي ملكوتك وكل شكر كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن بالمسيح.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

0: ومرت الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه ان الروح القدس بنعيد لحلول الروح القدس يوم الاحد المقبل بعد 4 ايام ويوم السبت بعد 3 ايام عشيه عيد حلول الروح القدس، فنكلمكم النهارده ان شاء الله عن الروح القدس باختصار. على بال ما طلع لكم كتاب عن الروح القدس لو احيانا الرب وعشنا، ابتديت في الكتاب ده لما كنت في روسيا وعملت نصه وفضل من على كده ما لقيتش ولا دقيقه في مصر. معلش، الروح القدس

الروح القدس هو روح الله القدوس، ويسمى ايضا روح الحق، بيقول روح الحق الذي من عند الاب يمسك، وهو ايضا اقنوم الروح في الثالوث القدوس، هو روح الاب وهو روح الابن، وهو الرب المحيي ولاهوته امر ثابت كلاهوت الاب والابن، مساوي لهما في الجوهر في اللاهوت. الروح القدس تكلم عنه الكتاب المقدس من اول اصحاح، قال في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه. يعني من اول اصحاح، من اول ايات ورد. وفي مزمور 104 يقول ترسل روحك فيخلق، يعني له قوة الخلق، ده اثبات لاهوته. وفي سفر ايوب اصحاح 33 آية 4 يقول روح الرب صنعني، يعني روح الرب بيخلق، له قوة الخلق. قوة الخلق منسوبة للآب والابن والروح القدس. والروح القدس موجود في كل مكان، ولذلك داود النبي يقول في المزمور أين أهرب من روحك ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن نزلت إلى الهاوية فهناك أنت. موجود في كل مكان، وده دليل على لاهوته. وأكثر من هذا في الوجود في كل مكان، إن الكتاب بيقول أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. فإذا كان جميع المؤمنين يسكن فيهم روح الله، وهؤلاء المؤمنون في أرجاء الأرض كلها، يبقى روح ربنا موجود في كل مكان، يبقى غير محدود، يبقى هو الله. وهو يسمى الروح المعزي. ومنذ العهد القديم يتكلم ربنا عن روحه القدوس، ومش بس العهد القديم، ده منذ الأزل. بولس الرسول بيقول فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله. والروح القدس قادر على كل شيء، دي صفة من صفات الله. في سفر زكريا النبي إصحاح 4 بيقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فيبقى قادر على الخلق، أزلي، قادر على كل شيء، وأيضا يعلم كل شيء، له المعرفة بكل شيء. في كورنثوس الأولى إصحاح 2 يقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، وهذا دليل أيضا على لاهوته. وكون أن واحد في الثالوث القدوس دليل أيضا على لاهوته. في متى 28-19 يقول وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ويقول باسم مش بأسماء، يعني الآب والابن والروح القدس دول واحد. وده اللي موجود في يوحنا الأولى إصحاح 5 آية 7 يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة أو اللوغوس والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. سريعا لاهوت الروح القدس، خالق أزلي قادر على كل شيء، يعرف كل شيء، يفحص كل شيء حتى أعماق الله، موجود في كل مكان.
الروح القدس من ناحية اللاهوت معروف، لكن المهم علاقتنا بالروح القدس، علاقتنا بالروح القدس أهم حاجة، إن الإنسان يدل

حياته على ان فيه روح الله. في عبارة لطيفة جدا قيلت عن يشوع ابن نون، ان ربنا قال لموسى خذ يشوع ابن نون رجل فيه الروح، فيه روح الله، وضع يدك عليه. شخص فيه روح الله تشعر ان فيه روح الله. طب عايزين نعرف حكاية الروح دي. اول علاقة لنا بالروح القدس ان احنا بنولد من الروح القدس في المعمودية. بيقول يولد من الماء والروح. الذين ينكرون اهمية المعمودية يفتكروا كما لو كان مجرد تخطيط في الماء. لا، دي ولادة وليست من الماء فقط، من الماء والروح. يعني الانسان بيولد من الروح القدس في سر المعمودية، ثم يحل فيه الروح القدس بسر الميرون. يعني بناخد سرين من الاسرار لنا علاقة بالروح القدس. نولد من الروح القدس في سر المعمودية، ويسكن فينا الروح القدس بسر المسحة الكريزما. ويبقى الروح القدس فينا باستمرار يعمل فينا. سأقول طب هل هذا في العهد القديم ايضا ولا في العهد الجديد بس؟ طبعا احنا خدنا نعمة الروح القدس دي في العهد الجديد، لكن برضو الروح القدس كان بيعمل في العهد القديم. بيعمل ايه في العهد القديم؟ يعني اهو قال لك يشوع فيه روح الله، وقيل عن شمشون ان روح الله كان يحركه، قيل عن شاول الملك ان حل روح الله عليه فتنبأ، حتى قالوا أشاور أيضا بين الأنبياء. قيل عن داود إن لما مسح صموئيل النبي حل عليه الروح القدس. حل عليه إيه؟ الروح القدس. وكان روح الرب يحل على مسحاء الرب ويرشدهم. وإيه تاني؟ والروح القدس كان هو ايضا الناطق في الانبياء، وده جزء من قانون الايمان، الناطق في الانبياء. وبطرس الرسول بيقول لم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن الروح القدس هو الذي كان يتكلم في الأنبياء في العهد القديم، وظل يتكلم في الرسل في العهد الجديد أيضا. وكون إن هو مصدر الوحي وكلمة الله ده دليل على لاهوته أيضا. دليل على إيه؟ لاهوته أيضا. حاجة تانية عايزين نقولها، وهي ان الروح القدس في قانون الايمان نقول الرب المحيي المنبثق بالارض. المحيي لانه هو الذي يعطي الحياة، هو اقنوم الحياة المحيي. وفي حزقيال النبي اصحاح 37 يتكلم كيف ان روح الله هو السبب في القيامة، هو الذي اقام الاموات كنبوءة يعني، واعطاهم روحا فاجسادهم تحركت. الرب المحيي الذي يعطي الحياة وله القدرة على اقامة الاموات. قلت لكم ان الانسان يبدأ بانه يولد من الروح، ثم يسكن فيه الروح، ثم ماذا؟
ثم يعمل فيه روح الرب، يعمل فيه روح الرب. بس المهم ان روح ربنا ما يعملش وحده، يعني ربنا مستعد يعمل فيك بس انت تشترك مع الروح في العمل، وهكذا تدخل في حالة روحية كويسة اسمها شركة الروح القدس. شركة ايه؟ الروح القدس. واعرفوا ان الحياة الروحية كلها تتلخص في الكلمة دي وحدها، شركة الروح القدس. الروح القدس يعمل فيك، ولكن ايضا يعمل معك ويعمل بك، يعمل معاك، يشتغل معاك في شركة الروح القدس، ويعمل بك يعني ينفذ مشيئته عن طريقك. دي شركة الروح القدس. ولذلك كانت من ضمن البركة الرسولية التي تعطى في آخر كل اجتماع، نقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. يعني البركة اللي يعطيها الكاهن في آخر كل اجتماع ان يطلب ليك شركة الروح القدس في حياتك. طب وايه تاني؟ بس الشركة، بالاضافة الى الشركة انك انت تنمو في علاقتك مع الروح القدس. تنمو ايه؟ في علاقتك مع الروح القدس. وبعدين تأخذ ثمار الروح في حياتك. ثمار الروح في حياتك. ثمار الروح موجودة في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أمان ووداع وتعفف وصلاح وإيمان إلى آخره، ولطف. فيبقى شركة الروح القدس وثمار الروح القدس. من ضمن الأشياء الأخرى التي يعملها الروح مواهب الروح القدس، ان الروح القدس يعطي للانسان مواهب. اصحاح المواهب في الكتاب المقدس هو كورنثوس الاولى 12، على طول كده. كورنثوس الاولى ايه؟ 12. يقول انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. قاسما لكل احد حسب نصيبه من الايمان. يعني الروح القدس بيقسم على كل واحد حسب نصيبه من الايمان. بيعطي البعض بالروح حكمة، بيعطي البعض ايمان، بيعطي البعض قوات وعجائب، بيعطي البعض شفاء مرضى، بيعطي البعض السنة ترجمتها، او على الاقل الموهبة دي كانت موجودة في العصر الرسولي مش محتاجين لها الوقت. لكن كل المواهب هي صادرة من الروح القدس. فلو قلنا برضو ان في رسالة يعقوب اصحاح 1 بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من السماء من عند أبي الأنوار، وفي نفس الوقت المواهب من الروح القدس، يبقى دي إثبات لاهوت الروح القدس. لأن إذا كان كل موهبة مصدرها ربنا والروح القدس مصدر كل موهبة، يبقى ده دليل آخر على لاهوته، كون أن هو المحيي ومقيم الأموات ده دليل على لاهوته، وكون أن هو بيعطي المواهب والمعجزات دليل على لاهوته. لغاية لما يصل الإنسان إلى حالة من النمو والكمال

لدرجة نسميها الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء من الروح القدس، انسان يمتلئ من روح الله. ونشكر ربنا ان اول ما جاءت تباشير العهد الجديد جاء معها الامتلاء من الروح القدس. نبص نلاقي عيلة واحدة، اكبر عيلة راح يشافها في الكتاب المقدس كله من اولها لاخرها كده امتلاء من الروح القدس. عيلة زكريا الكاهن، قيل عن زكريا الكاهن انه امتلأ من روح الله واتكلم، وقيل عن اليصابات لما زارتها القديسة العذراء انها امتلأت من الروح القدس وتنبأت هي رخ وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. ويوحنا المعمدان من بطن امه امتلأ من الروح القدس. عايزين عيلة اكتر من كده؟ الام تمتلئ من روح القدس، الاب يمتلئ من روح القدس، الابن من بطن امه يمتلئ من روح القدس. كانت هذه تباشير العهد الجديد في الامتلاء من الروح القدس. وبصلنا لان الروح القدس قاعد يشتغل في الكل بقى على طول. من جهة العذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك الى اخره. والروح القدس قدس بطن العذراء وكون لها ابن داخلها وما لها من النوم. ونسمع عن سمعان الشيخ ان رجل كان فيه روح الله وجاء بالروح الى الهيكل واوحي اليه بالروح، وحصل له بالروح كشف وشاف ايه اللي حصل. بدأ الروح القدس يشتغل قبل يوم الخمسين. ده يوم الخمسين بقى الروح القدس ملأ الكل. هنا ونسأل نفسنا سؤال مهم. المسيح أعد التلاميذ إعدادا قويا تلمذهم 3 سنين بكل روحانية وبكل علم ومعرفة وبكل تأثير. وبعدين قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. طب وإيه هي القوة؟ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود. ولم تبدأ عملية الكرازة وبناء الكنيسة إلا بعد حلول الروح القدس. دي توري إيه أهمية الروح القدس، إن الكنيسة ابتدت بعمل الروح القدس. ده يخلي كل واحد فينا لازم يفكر عن موقفه من الروح القدس. إيه موقفك أنت من الروح القدس؟ ايه موقفك من الروح القدس؟ هل الروح القدس يعمل فيك؟ وهل الروح القدس يعمل بيك؟ وايه علامات الروح القدس في حياتك؟ وايه السلبيات وايه الايجابيات؟ اللي عايز اقوله في كده الاتي، انت جسد وروح، وروحك لها طاقات عجيبة عجيبة جدا أنت لم تكتشفها بعد. بدليل إن في ناس غير مؤمنين ويمكن ما يعرفوش الروح القدس خالص، ولكن بيستطيعوا أن يصلوا إلى الطاقات العجيبة بتاعة الروح البشرية بتاعتهم. لما تشوفوا ناس زي اليوجا زي الهندوس بتداريب عجيبة يصلوا الى طاقات الروح، دي مجرد عمل بشري، ما دخلناش لسه في الروح القدس.

فلو الانسان استفاد من الطاقات الروحية التي فيه واتحد بالروح القدس ده يبقى عجب في عجب. لا تقول لي لا يوجا ولا هندوس ولا حاجة ابدا، ده هنا عمل الروح القدس، شركة الروح القدس، مواهب الروح القدس. انت نسمي ان الانسان انسان روحي، نسميه روحي بحاجتين، لما يسلك حسب الروح، وثانيا لما روحه تنقاد بالروح القدس. لان الكتاب في رمية 8 قال عبارة جميلة جدا، قال ايه؟ قال لأن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. يعني ينقادوا بالروح الله؟ روح الله بيعلم، بيرشد، بيبكس على خطية، بيقود الحياة الروحية. هل يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، يرشدكم الى جميع الحق. اصحاحات الروح القدس تجدوها من يوحنا 14 و15 و16، كلام جميل جدا مع الروح القدس. فاذا كنت انت بتنقاد بالروح القدس يبقى تبرهن فعلا عن انك انت ابن الله. البنوة دي مش شكليات ولا رسميات، لا، دي حياة. لأن أولئك الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. تنقاد بفكرك البشري، تنقاد بكلام الناس، تنقاد بمعرفة بشرية، مش دي البنوة لله. لكن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم ايه؟ ابناء الله. من الناحية السلبية ان الانسان لا يحزن الروح ولا يطفئ الروح ولا يقاوم الروح ولا يجدف على الروح. نقولهم ثاني، لا يحزن الروح، لا تحزن روح الله الذي به قتلت، ولا يطفئ الروح، لأن الروح القدس بيعطيك حرارة روحية وبيتركك لحرية إرادتك تستمر في الحرارة كويس، تشعلل الحرارة وتلهبها يبقى عالي العالي. تطفئ هذه الحرارة ممكن. وايه الفرق بين القديسين والاشرار؟ الروح عمل في الاثنين، الروح بيعمل في كل حد، حتى غير المؤمنين بيعمل فيه. لكن الشرير رفض روح الله ولم يعمل معاه ولم يشترك معاه في العمل، القديس اشترك مع روح الله وفضل يشترك مع روح الله لغاية لما جعل إرادته خاضعة تماما تماما تماما، مستسلمة تماما تماما لعمل الروح، بقى الروح يعمل في كل شيء. فلا تقاوم الروح، لأن روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك. روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك، حريتك ما تزال موجودة. تقبل العمل مع روح الله أو لا تقبل، أنت حر. لو قبلت العمل مع الروح تلاقي الروح يعطيك حرارة في حياتك، حرارة. روح الله الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، فروح الله بيعطي حرارة.
الملائكة اللي هم أرواح وينقادوا لروح الله تماما، قيل عنهم الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، نار تلتهب، نار تلتهب. وذلك الروح القدس لما حل في يوم الخمسين بهيئة ألسنة من نار، التلاميذ شعللوا نار، بقوا جمرات من نار تقاذفت في العالم كله إلى أن اشتعل العالم كله نارا. المسيح قال جئت لألقي نارا، ماذا أريد لو اضطرب؟ ما هذه النار؟ الروح القدس. عشان كده قال تكونوا معمدين بالنار، نار بتشتعل في الناس. ولهذا بولس الرسول في رومية 12 يقول حارين في الروح. لما الروح القدس يعمل فيك تلاقيك انسان ملتهب بالنار. واحد يفتكر ان الوداعة انه يبقى طيب وغلبان ومسكين وكمشان في روحه وجثة هامدة في الكنيسة، ده روح قدس؟ ده روح القدس فيك يشعللك، تبص لنفسك مشعلل، مش مشعلل وبس، وكل واحد يتصل بيك يشعلل هو الاخر. ما هو التلاميذ كانوا كده مملوئين من حرارة الروح، وكل واحد يتصل بيهم يمتلئ من حرارة الروح. زي واحد قاعد جنب دفاية تبص لقى جسمه سخن، اي واحد يلمسه يلاقيه سخن. اللي يقعد جنب دفاية بيسخن، فانت تبقى حار بالروح. لما تكون حار بالروح تكون صلواتك صلوات حارة، خدمتك خدمة حارة، كلماتك كلمات حارة، تكون حار في كل عمل تعمله، لأن الروح بيشتغل فيك، في حرارة الروح القدس بتعمل فيك. واللي يشتغل بالحرارة دي تلاقي الحرارة تلهب قلبه بالمحبة، المحبة الإلهية. والمحبة الإلهية أيضا وصفت بالنار، برضه هي أخرى وصفت بالنار. فقيل مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، يعني المحبة دي نار ما فيش مياه تقدر تطفيها. فتلاقي الحرارة التي في القلب تلد المحبة التي في القلب. إنسان تلاقيه يحب ربنا من كل قلبه، يحب الخير من كل قلبه، يحب الكنيسة والناس من كل قلبه، نار ملتهبة. اللي بيعمل فيه الروح القدس تلاقيه شخص روحاني، يقول لك ده إنسان روحاني. مش انسان روحاني يعني بس بيسلك بالروح وليس بالجسد، لا، انسان روحاني يعني يعمل فيه روح الله، روح الله هو اللي بيشتغل فيه. تلاقي هذا الشخص الروحي تصرفاته روحية، سلوكه سلوك روحي، اهدافه اهداف روحية، وسائله وسائل روحية، بيشتغل بالروح. ما هو في انسان بيشتغل بالعقل، انسان بيشتغل بالاعصاب، انسان بيشتغل بالروح. تيجي له مشكلة، في واحد تيجي له مشكلة، فاول ما تجي له المشكلة تلاقي اعصابه صارت ابتدى يلتهب ينغاز يزعق، ايه بيحل المشكله باعصابه. انسان ثاني يجيله مشكله يحلها بعواطفه ويقعد يبكي وينام جنبيها يعيط جنبيها. انسان ثاني يجيله مشكله يفكر نعمل ايه، انسان ثاني يجيله مشكله يفكر نعمل ايه، انسان رابع تجيله مشكلة يحلها بطريقة

روحي، ربما بالصلاة بالصوم بقدسات، برفع القلب لله بطريقة روحية، روحية في التصرف. الإنسان اللي بيشتغل فيه روح الله تلاقي روح الله يمكثه على خطيئة،

الروحاني أيضا بيأخذ قوة من الروح، قلنا بيأخذ حرارة من الروح، بيأخذ محبة من الروح، بيأخذ تبكيت من الروح، بيأخذ قوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. اللي تلاقيه ضعيف في شخصيته، ضعيف في تصرفاته، خايف، يعني تعبان، يبقى الروح القدس ما واخدش عدله معاه يعني في العمل. يعني لو واخد ثمار الروح القدس تلاقيه قوي. اولاد الله الاقوياء تلاقيهم اقوياء، يخافوش ابدا، لا يخافوا لا يضطربوا لا يقلقوا، ما قوي، قوي في تصرفاته، وكل عمل يعمله يقتدر كثيرا في فعله، يقتدر كثيرا في فعله، في قوة كده وفي سلطان، سلطان على الجسد وسلطان على الشياطين حتى. ده في شياطين تخاف من الإبسين، تقول لك دي ساكن في الحتة دي أدور على الحتة ثانية، تخاف. هما في الأول يناقشوا مع الإبسين، لما يلاقوا الإبسين بيهزموهم بيهزموهم بيهزموهم يخافوا منهم، يقول له ندور على حتة ثانية. زي ما الشيطان قال لقديس إسيزيروس، قال له أما يكفيك إننا لا نستطيع أن نمر على قليتك ولا على القلاية التي إلى جوار قليتك، مش قادرين يمروا عليه، خافوا يحرقوا. يقول لك أحسن نمر جنب القلاية مزمور يطلع منها يخبطني يوقع من الأرض، خليني أقعد كده كويس. لا يا ابني زرانك إيه؟ في قوة، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. هذه القوة هي التي عاشت بها الكنيسة الأولى، كانت كنيسة قوية، والكتاب بيقول ملكوت الله كان قد أتى بقوة. ملكوت الله كان قد أتى إيه؟ بقوة. بصينا لقينا قوة في التأثير الروحي، قوة في الإيمان، لأن الإيمان أيضا بيأتي بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس، وده يورينا إزاي الروح القدس أيضا بيعمل في غير المؤمنين. هو بيسكن داخل المؤمنين لكن ممكن يعمل في غير المؤمنين. يعمل في غير المؤمنين اولا لكي يؤمنوا، يعمل في غير المؤمنين لكي ايه؟ يؤمنوا، ويعمل في غير المؤمنين لكي يحنن قلوبهم على المؤمنين. من كده بنقول تكلم في قلبه من جهة سلامة الكنيسة الواحد الوحيد. ده روح الله تكلم في قلب كورش الملك الفارسي الوسط من أبي بناء الهيكل، من أجل بناء أسوار أورشليم. تكلم في قلب أرتحشستا برضو الوالي اللي هناك حاكم، فكان قلبه حنين على نحمية واداله رسائل. ممكن يعمل في غير مؤمنين لكي يؤمنوا، ويعمل فيهم لكي يحنن قلوبهم على المؤمنين. الذي ينال قوة من الروح القدس تكون حياته في العبادة حياة قوية وليس حياة روتينية. يعني يبان باين ان في عمل روحي موجود. تتكلم كده مع واحد تلاقي كلامه دخل جوه قلبك، عمل لك تأثير معين، تقول الإنسان ده فيه روح الله. ليه فيه روح الله؟ الكلام بيخرج بقوة معينة، القوة المعينة دي قوة الروح. الناس اللي بيعمل فيهم روح الله تلاقي عندهم نوع من الشفافية، الشفافية نوع من الكشف.

نوع من المعرفة غير الطبيعية التي لا تأتي بالاستنتاج ولا بالذكاء، إنما بالكشف الروحي. أقول لك إنسان روحه شفافة يلقطها من بعيد، يفهم الأمور. يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس قال كنت في الروح في يوم الرب. يعني ايه كنت في الروح؟ ما هو موجود في جسده لكن كنت في الروح، كنت في حالة روحية. الحالة الروحية دي زي ما تقول عطلت الجسد شوية، بقى كأنه مش موجود والروح بس هي اللي بتشتغل. ولذلك بولس الرسول لما وجد في هذه الحالة الروحية أيضا قال في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. مش دريان في الجسد ولا خارج الجسد، لأنه مع أنه موجود في الجسد، الجسد كأنه مش موجود، الروح هي بس اللي بتشتغل في حالة روحية، حالة روحية معينة. في إنسان بيكون في حالة روحية يصل إلى الحالات التي يسمونها الدهش، يعني يبقى بيرى أشياء لا ترى وتنكشف أمامه أمور معينة. حالة وجود في الحضرة الإلهية بكل عمق. الروح ممكن يعمل في الإنسان عجائب معينة. يعني شوفوا لما يقول من ثمار الروح القدس إيمان، ومن مواهب الروح القدس إيمان. طبعا ده مش الإيمان العادي اللي موجود في جميع المؤمنين، هو جميع المؤمنين مؤمنين، لكن ما يقول من مواهب الروح القدس، البعض يعضى بالروح القدس إيمان، يبقى إيمان غير عادي. ده الإيمان اللي يقول للجبل فيه انتقل فينتقل. الإيمان الذي يثق تماما بأي أمر مهما كان مستحيلا، أو الإيمان الذي قال عنه الكتاب كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. أدي الإيمان اللي ممكن يأتي بالروح. لكن الإيمان العادي اللي زي ما بطرس قال أؤمن يا رب أعن ضعف إيماني، أؤمن أعن إيه ضعف إيماني. إيمان القوي الجبار اللي يستطيع أن يعمل عملا. فحكاية الجبل مقطم، سمعنا الشيخ كان عنده هذا الإيمان، سمعنا الخراز أسف كان عنده هذا الإيمان، إيمان يثق إن ما فيش شيء مستحيل، كل شيء مستطاع. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الإنسان الذي يعيش في الروح يحيا باستمرار في حياة الانتصار، يكون منتصرا باستمرار. مش معناها منتصر ان الشياطين ما تخبطش فيه، تخبط فيه قوي وممكن تربيه حتى في السجود ما يهمهاش، لكن هو يكون منتصر برضه، منتصر من جوه منتصر من بره. ده يوحنا المعمدان هيرودس قطع راسه، وبعد ما قطع راسه كان خايف منه برضه، خايف منه بعد ما قطع راسه. ولما المسيح ابتدى يعمل معجزات هيرودس افتكر ده يوحنا قام من الاموات، يعني حكايه يوحنا عامله له رعب مع انه قتل، لكن عامله له رعب. الانسان اللي يعيش في الروح ويكون حار في الروح وقوي في الروح عليه
انه يتفادى الاشياء التي تضعف روحياته او تطفئ روحياته. ده موضوع عايز له قعده خاصه في الدنسل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي

ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا

نفران مبيوت نمبشير نمبيبن مائس وابنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

أمتثل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: و
1: رخصة سيو سيو سيمون فاصون شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا أمين.
2: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطبع

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

يا العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في

0: الأدوات
1: أحقق في
0: أحقق
1: كل
0: كل
1: دم.
0: ليلة.
1: قدوس
0: قدوس
1: الله،
0: الله،
1: قدوس
0: قدوس
1: القوي،
0: القوي،
1: قدوس
0: قدوس
1: الحي
0: الحي
1: الذي
0: الذي
1: لا
0: لا
1: يموت،
0: يموت،
1: الذي
0: الذي
1: ولد
0: ولد
1: من
0: من
1: عذراء
0: عذراء
1: ارحمنا.
0: ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي،
1: قدوس
0: قدوس
1: الحي
0: الحي
1: الذي
0: الذي
1: لا
0: لا
1: يموت،
0: يموت،
1: الذي
0: الذي
1: صلب
0: صلب
1: عنا
0: عنا
1: ارحمنا.
0: ارحمنا.
1: قدوس
0: قدوس
1: الله،
0: الله،
1: قدوس
0: قدوس
1: القوي،
0: القوي،
1: قدوس
0: قدوس
1: الحي
0: الحي
1: الذي
0: الذي
1: لا
0: لا
1: يموت،
0: يموت،
1: الذي
0: الذي
1: قام
0: قام
1: من
0: من
1: الأموات
0: الأموات
1: وصعد
0: وصعد
1: إلى
0: إلى
1: السماوات
0: السماوات
1: ارحمنا.
0: ارحمنا.
1: المجد
0: المجد
1: للآب
0: للآب
1: والابن
0: والابن
1: والروح
0: والروح
1: القدس
0: القدس
1: الآن
0: الآن
1: كل
0: كل
1: الأوان
0: الأوان
1: وإلى
0: وإلى
1: دهر
0: دهر
1: الدهور
0: الدهور
1: آمين.
0: آمين.
1: أيها
0: أيها
1: الثالوث
0: الثالوث
1: القدوس
0: القدوس
1: ارحمنا،
0: ارحمنا،
1: أيها
0: أيها
1: الثالوث
0: الثالوث
1: القدوس
0: القدوس
1: ارحمنا،
0: ارحمنا،
1: أيها
0: أيها
1: الثالوث
0: الثالوث
1: القدوس
0: القدوس
1: ارحمنا.
0: ارحمنا.
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: اغفر
0: اغفر
1: لنا
0: لنا
1: خطايانا،
0: خطايانا،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: اغفر
0: اغفر
1: لنا
0: لنا
1: آثامنا،
0: آثامنا،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: اغفر
0: اغفر
1: لنا
0: لنا
1: زلاتنا،
0: زلاتنا،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: افتقد
0: افتقد
1: مرضى
0: مرضى
1: شعبك،
0: شعبك،
1: اشفيهم
0: اشفيهم
1: من
0: من
1: أجل
0: أجل
1: اسمك
0: اسمك
1: القدوس.
0: القدوس.
1: أبائنا
0: أبائنا
1: وأخواتنا
0: وأخواتنا
1: الذين
0: الذين
1: رقدوا،
0: رقدوا،
1: يا
0: يا
1: ربنا
0: ربنا
1: يا
0: يا
1: نفوسهم،
0: نفوسهم،
1: يا
0: يا
1: من
0: من
1: هو
0: هو
1: بلا
0: بلا
1: خطية،
0: خطية،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: ارحمنا.
0: ارحمنا.
1: يا
0: يا
1: الذي
0: الذي
1: بلا
0: بلا
1: خطية،
0: خطية،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: أعنا
0: أعنا
1: وأقبل
0: وأقبل
1: طلباتنا
0: طلباتنا
1: إليك،
0: إليك،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: المجد
0: المجد
1: والعزة
0: والعزة
1: وتقديس
0: وتقديس
1: المثلث.
0: المثلث.
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: ارحم،
0: ارحم،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: ارحم،
0: ارحم،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: بارك.
0: بارك.
1: أمين.
0: أمين.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: ليأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد
0: للغد
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة
0: تجربة،
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير
0: الشرير
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا،
0: ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد
0: الأبد.
1: أمين.
0: أمين.
1: السلام
0: السلام
1: لك
0: لك
1: يا
0: يا
1: سيد
0: سيد
1: آيات
0: آيات
1: القديسة
0: القديسة
1: الممتلئة
0: الممتلئة
1: مجدا،
0: مجدا،
1: العذراء
0: العذراء
1: كل
0: كل
1: حين،
0: حين،
1: والدة
0: والدة
1: الإله
0: الإله
1: أم
0: أم
1: المسيح.
0: المسيح.
1: أسعدي
0: أسعدي
1: صلواتنا
0: صلواتنا
1: لابنك
0: لابنك
1: الحبيب
0: الحبيب
1: ليغفر
0: ليغفر
1: لنا
0: لنا
1: خطايانا.
0: خطايانا.
1: السلام
0: السلام
1: التي
0: التي
1: ولدت
0: ولدت
1: لنا
0: لنا
1: النور
0: النور
1: الحقيقي
0: الحقيقي
1: المسيح
0: المسيح
1: إلهنا
0: إلهنا
1: العذراء
0: العذراء
1: القديسة.
0: القديسة.
1: اسأل
0: اسأل
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: عنا
0: عنا
1: ليصنع
0: ليصنع
1: رحمة
0: رحمة
1: مع
0: مع
1: نفوسنا،
0: نفوسنا،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: خطايانا.
0: خطايانا.
1: آيات
0: آيات
1: العذراء
0: العذراء
1: مريم
0: مريم
1: والدة
0: والدة
1: الإله
0: الإله
1: القديسة
0: القديسة
1: شفيعة
0: شفيعة
1: الأمين
0: الأمين
1: الجنس
0: الجنس
1: البشرية،
0: البشرية،
1: اشفعي
0: اشفعي
1: فينا
0: فينا
1: أمام
0: أمام
1: المسيح
0: المسيح
1: الذي
0: الذي
1: ولدتيه
0: ولدتيه
1: لكي
0: لكي
1: ينعم
0: ينعم
1: علينا
0: علينا
1: بغفران
0: بغفران
1: خطايانا.
0: خطايانا.
1: السلام
0: السلام
1: لك
0: لك
1: آيات
0: آيات
1: العذراء
0: العذراء
1: الملكة
0: الملكة
1: الحقيقية.
0: الحقيقية.
1: السلام
0: السلام
1: لفخر
0: لفخر
1: جنسنا
0: جنسنا
1: والتي
0: والتي
1: لنا
0: لنا
1: عمانوئيل.
0: عمانوئيل.
1: نسألك
0: نسألك
1: واذكرين
0: واذكرين
1: آيات
0: آيات
1: الشفيعة
0: الشفيعة
1: المؤتمنة
0: المؤتمنة
1: أمام
0: أمام
1: ربنا
0: ربنا
1: يسوع
0: يسوع
1: المسيح
0: المسيح
1: ليغفر
0: ليغفر
1: لنا
0: لنا
1: خطايانا.
0: خطايانا.
1: نعظمك
0: نعظمك
1: يا
0: يا
1: أم
0: أم
1: النور
0: النور
1: الحقيقي،
0: الحقيقي،
1: ونمجدك
0: ونمجدك
1: يا
0: يا
1: أيتها
0: أيتها
1: العذراء
0: العذراء
1: القديسة
0: القديسة
1: والدة
0: والدة
1: الإله،
0: الإله،
1: لأنك
0: لأنك
1: ولدت
0: ولدت
1: لنا
0: لنا
1: مخلص
0: مخلص
1: العالم
0: العالم
1: أتى
0: أتى
1: وخلص
0: وخلص
1: نفوسنا.
0: نفوسنا.
1: المجد
0: المجد
1: لك
0: لك
1: يا
0: يا
1: سيدنا
0: سيدنا
1: وملكنا
0: وملكنا
1: المسيح،
0: المسيح،
1: فخر
0: فخر
1: الرسل،
0: الرسل،
1: إكليل
0: إكليل
1: الشهداء،
0: الشهداء،
1: تهليل
0: تهليل
1: الصديقين،
0: الصديقين،
1: ثبات
0: ثبات
1: الكنائس،
0: الكنائس،
1: غفران
0: غفران
1: الخطايا.
0: الخطايا.
1: نبشر
0: نبشر
1: بالثالوث
0: بالثالوث
1: القدوس
0: القدوس
1: بلاهوت
0: بلاهوت
1: واحد،
0: واحد،
1: نسجد
0: نسجد
1: له
0: له
1: ونمجده.
0: ونمجده.
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: ارحم،
0: ارحم،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: ارحم،
0: ارحم،
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: بارك.
0: بارك.
1: أمين.
0: أمين.
1: بالحقيقة
0: بالحقيقة
1: نؤمن
0: نؤمن
1: بإله
0: بإله
1: واحد،
0: واحد،
1: الله
0: الله
1: الآب،
0: الآب،
1: ضابط
0: ضابط
1: الكل،
0: الكل،
1: خالق
0: خالق
1: السماء
0: السماء
1: والأرض،
0: والأرض،
1: ما
0: ما
1: يرى
0: يرى
1: وما
0: وما
1: لا
0: لا
1: يرى.
0: يرى.
1: نؤمن
0: نؤمن
1: برب
0: برب
1: واحد،
0: واحد،
1: يسوع
0: يسوع
1: المسيح،
0: المسيح،
1: ابن
0: ابن
1: الله
0: الله
1: الوحيد،
0: الوحيد،
1: المولود
0: المولود
1: من
0: من
1: الآب
0: الآب
1: قبل
0: قبل
1: كل
0: كل
1: الدهور،
0: الدهور،
1: نور
0: نور
1: من
0: من
1: نور،
0: نور،
1: إله
0: إله
1: حق
0: حق
1: من
0: من
1: إله
0: إله
1: حق،
0: حق،
1: مولود
0: مولود
1: غير
0: غير
1: مخلوق،
0: مخلوق،
1: مساوي
0: مساوي
1: للآب
0: للآب
1: في
0: في
1: الجوهر،
0: الجوهر،
1: الذي
0: الذي
1: به
0: به
1: كان
0: كان
1: كل
0: كل
1: شيء.
0: شيء.
1: هذا
0: هذا
1: الذي
0: الذي
1: من
0: من
1: أجلنا
0: أجلنا
1: نحن
0: نحن
1: البشر
0: البشر
1: ومن
0: ومن
1: أجل
0: أجل
1: خلاصنا
0: خلاصنا
1: نزل
0: نزل
1: من
0: من
1: السماء
0: السماء
1: وتجسد
0: وتجسد
1: من
0: من
1: الروح
0: الروح
1: القدس
0: القدس
1: من
0: من
1: مريم
0: مريم
1: العذراء،
0: العذراء،
1: تأنس
0: تأنس
1: وصلب
0: وصلب
1: عنا
0: عنا
1: على
0: على
1: عهد
0: عهد
1: بيلاطس
0: بيلاطس
1: البنطي،
0: البنطي،
1: تألم
0: تألم
1: وكبر
0: وكبر
1: وقام
0: وقام
1: من
0: من
1: بين
0: بين
1: الأموات
0: الأموات
1: في
0: في
1: اليوم
0: اليوم
1: الثالث
0: الثالث
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: الكتب،
0: الكتب،
1: وصعد
0: وصعد
1: إلى
0: إلى
1: السماوات
0: السماوات
1: وجالس
0: وجالس
1: عن
0: عن
1: يمين
0: يمين
1: أبيه،
0: أبيه،
1: وأيضا
0: وأيضا
1: يأتي
0: يأتي
1: في
0: في
1: مجده
0: مجده
1: ليدين
0: ليدين
1: الأحياء
0: الأحياء
1: والأموات
0: والأموات
1: الذي
0: الذي
1: ليس
0: ليس
1: ممكن
0: ممكن
1: انقضاء.
0: انقضاء.
1: نعم
0: نعم
1: نؤمن
0: نؤمن
1: بالروح
0: بالروح
1: القدس،
0: القدس،
1: الرب
0: الرب
1: المحيي
0: المحيي
1: المنبثق
0: المنبثق
1: من
0: من
1: الآب،
0: الآب،
1: نسجد
0: نسجد
1: له
0: له
1: ونمجده
0: ونمجده
1: مع
0: مع
1: الآب
0: الآب
1: والابن
0: والابن
1: الناطق
0: الناطق
1: في
0: في
1: الأنبياء،
0: الأنبياء،
1: بكنيسة
0: بكنيسة
1: واحدة
0: واحدة
1: مقدسة
0: مقدسة
1: جامعة
0: جامعة
1: رسولية،
0: رسولية،
1: ونعترف
0: ونعترف
1: بمعمودية
0: بمعمودية
1: واحدة
0: واحدة
1: لمغفرة
0: لمغفرة
1: الخطايا،
0: الخطايا،
1: وننتظر
0: وننتظر
1: قيامة
0: قيامة
1: الأموات
0: الأموات
1: وحياة
0: وحياة
1: الدهر
0: الدهر
1: الآتي.
0: الآتي.
1: أمين.
0: أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم ماري مينا بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء، الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤية درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
4: يلا يا اخوان انتوا، هو شد حيلكم شوية، عايزين نخلص بسرعة. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا.
5: حاضر يا ريس.
4: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسة لازم يخلص بسرعة عشان يتسلم في ميعاده، انا مش عايز اتاخر.
6: الحقونا الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
4: ايه عوض، سيبت ركب يا ابني، اتكلم في ايه؟
6: الحقنا الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا.
4: ماله يا عوض، في ايه؟
6: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
4: تعال يا عم، هو فين يا ابني؟ تعال
6: يا عدرا، يا ست يا عدرا، يا ست يا عدرا، اتمجدي اتمجدي يا عدرا، وش ابنك اتمجدي يا عدرا، اتمجدي يا عدرا، يا رب يا رب يا رب.

0: شفاعته وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا اخ، ما تعرفش الكنيسه دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
1: طبعا اعرف. بس قول لي، انت بتسال ليه؟
0: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسه هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الارض، ما حطش منطق، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه غير اننا نطلب شفاعه الكنيسه، وهو قادر انه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
1: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك ايمان. شفيع الكنيسه دي هو القديس العظيم يوليوس الاقفاصي، كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الاقفاصي، وربنا قادر ان يشفيه بشفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاصي. روح يا ريس.
0: شيلوه شيلوه يا جماعه، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسه قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعه،
2: شيلوا معايا يا جماعه.
1: شفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان.
0: بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته.
1: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان ليه أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
3: وانت ايه رأيك يا يوليوس؟
4: انا شايف يا جلالة الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء.
3: وانت ايه رأيك يا وزيري؟
5: الرأي رأيك يا مولاي،
3: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس، ووزعوا الجنود على كل أطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟
4: شكرا شكرا يا جلالة الملك.
6: هو يوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
7: لا لسه مرجعش.
6: أنا مش عارف أعمل معاه إيه. بس
7: هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟
6: أنا خايف عليه، دايما في بلاط الملك.
1: وخايف عليه من ايه يابا؟
8: هو يوليوس حصلت له حاجه يابا؟
7: يا ولاد يا ولاد، انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجه تقابلوها.
6: ما انت عارفه انا ماليش غيرهم بعد ربنا، انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطه او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
7: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
1: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد.
8: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
7: ده ابني ابني، وانا مربيه كويس وعارف ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا.
6: انا خايف عليه برضه، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير.
3: هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
1: مفيش يا مولاي، أكيد هيجي دلوقتي، أهو جه أهو.
4: سلام يا جلالة الملك.
3: كده برضو يا يوليوس، أنا قلت إنك مش جاي.
4: مش ممكن أتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
3: أنا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر استغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
4: العفو يا جلالة الملك.
3: تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي اعرف رأيك فيها.

0: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر، وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك، وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي، لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد وجراءك.
1: السلام يا ابونا.
2: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابني. عامل ايه يا حبيبي؟
1: نشكر ربنا يا قدس ابونا.
2: قول لي يا يوليوس، سمعت عن ابا كلوج اللي في مدينة الفند؟
1: ايوه طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر انا سمعته عنه نفسي اروح مدينة الفند واشوفه واتكلم معاه.
2: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
1: صلي لي يا ابونا. سلام.
2: السلام والنعمة يا ابني.
0: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي اشوف الخادم الامين قديسك ابا كلوج.
3: ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقر بذنوبي، أعترف أني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
0: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائل ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
3: يا رب يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب، فإني ضعيف وخاطي. آمين. بس الصليب، اتصرف يا رب، ابنك يوليوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
0: ما تقولش كده، ده أنا اللي خدت بركة كبيرة قوي. أنا سمعت كتير عنك يا أبا كلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم آجي وزورك واخد بركتك.
3: أنا خاطي ومستهلش الكلام ده كله، وبعدين أنا مش بركة عشان تاخد بركتي، أنا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
0: أنا جيت لك النهاردة علشان أدعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفادي المخلص وقت طويل قوي. ياريت ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو لي رجاء عندك في الرب.
3: حاضر حاضر يا يوليوس، صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
0: طب يلا بينا يا قديس الله.
3: يلا.
1: اتفضل اتفضل يا أبا كلوج، اتفضل.
3: سلام يا أختي.
4: سلام والنعمة، أهلا وسهلا، اتفضل. النهاردة البيت اتبارك وبقى كله بركة بزيارتك لينا.
3: بلاش الكلام ده يا أختي، وبعدين أنا مستاهلش.
1: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
4: ودلوقتي لازم تسمحلي أني أرسل رجليه عشان ناخد بركة.
3: لا لا لا، ما ينفعش يا أختي. مين أنا عشان تغسلي رجلي؟ ده أنا إنسان خاطئ ومستهلش مستهلش مستهلش.
1: أرجوك ما تحرمناش من البركة العظيمة دي، دي وصية ربنا. خلي بالك من المية دي، أنا حاسس إنها تبقى بركة كبيرة أوي وربنا
3: يخليك.
4: يا بطني بطني بتتقطع، حاسه بنور فيها، مش قادره مش قادره استحمل، مش قادره. معلش ربنا قادر انه يشفيكي. يا رب يا رب امتى هتحن عليا بالشفاء؟ انا شايفه واحد داخل مع اخوكي يوليوس. مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكه؟ شكله غريب. مين ده؟
5: شكله غريب ازاي يعني؟
4: من اول ما شفته، من اول ما شفته قلت انه اكيد مش من هنا.
5: ده مش من هنا، ده من مدينه الفند.
4: مدينه الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
5: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي الميه اللي انا غسلت بيها رجليه، ويوليوس اخويا قال لي ان الميه دي هتبقى بركه في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا اكيد هيشفيكي.
4: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عنده.
5: ربنا قادر انه يتمجد في قدسيه ويشفيكي.
4: طب هاتي هاتي لما اشرب، اشرب من الميه اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده، متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

مش قادرة استحمل. أنا متأكدة إن ربنا هيتنجد على قدين الراجل البركة ده. يا رب يا رب أنا هشرب من المية دي. وأنت قادر قادر يا رب إنك تمد إيدك وتشفيني أنا بنتك. مد ايدك يا رب واشفيني انا بنتك.

0: ده؟ أنا مش حاسة بحاجة، أنا مش حاسة بألم، مفيش ألم في بطني، أنا مش حاسة، أنا مش حاسة بأي تعب خالص، أنا اتشفيت، اتشفيت وربنا اتمجد معايا وشفاني، والألم اللي كان في بطني راح، مفيش أي ألم في بطني، مش حاسة بأي حاجة. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب،
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
0: أنا لازم أشوف الراجل البركة ده علشان أشكره على كل اللي عمله معايا. أنا خفيت بسبب المية الطاهرة اللي غسل فيها رجليه. أشكرك يا رب، أرجوك دخليني ليه، خليني أقابله.
1: أشكرك يا رب، المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
2: ياه يا يوليوس، مش قادر أقولك إني فرحان قوي بالأيام اللي عدت وأنا قاعد معاك فيها وإحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
3: وأنا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
2: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، أنا ما استاهلش. مين أنا عشان تقولي الكلام ده؟ أنا إنسان خاطئ وما سمعش أي حاجة أبداً.
3: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
2: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا إرادتي بل إرادتك انت يا رب، ويكون عارف ومتأكد

0: إن ربنا مفيش أحن منه أبدا، ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا إحنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
1: ياه، قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا.
0: ده أنا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر إنه يختار الصالح. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد.
1: برضه مصمم انك تمشي وترجع تاني يا ابا كلوج؟
0: خلاص يا يوليوس، أنا لازم أمشي عشان خدمتي هناك في الفند.
1: طيب ما تنسانيش، اذكرني في صلاتك على طول.
0: أنا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
1: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظامهم. دي تبقى بركة كبيرة قوي أنا ما استاهلهاش أبدا.
0: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك إن دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
1: أيوه عارف، بس أنت صليلي.
0: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
1: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
0: لو عشنا هنتقابل على الأرض
1: أو نتقابل في السماء.
0: سلام.
1: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس. ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: رب يسوع المسيح، كنز الرحمة ومنع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
4: مين اللي بيتكلم ده؟
3: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
4: لا، السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه.
3: في غول حصل وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
4: امور ايه دي؟
3: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخليني ارتعب. لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
4: السماء والطاعة ايتها الآلهة العظيمة. أنا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول أنا مسيحي ويرفض إنه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش حيسجد ولا يبخر للآلهة، ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
1: عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلاديانوس؟ يا رب أعز كل ولادك وثبتهم فيك على الإيمان المسيحي إلى النفس الأخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير، وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
5: أنا جمعتكم النهاردة علشان انتوا يا اخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس وازاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض لكن يفرشوا مناديلكم وثيابكم لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية وهاتوها لي هنا هاتوها لبيتي عشان تكون بركة وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديس إنه يندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معاكم واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة وهيكون كمان ليه الحياة الدائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
6: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه لانه يعجز اي لسان انه ينطق بيه. دي حاجات خيالية وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة وعود صدقة.
5: احكي لي يا ابني حصل ايه؟
6: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الإيمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا إكليل الشهادة.
5: طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا إكليل الشهادة؟
6: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي.
5: طيب هات هات يا ابني.

0: دلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي اتعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد، علشان ده هيبقى شاهد ودليل، دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركة صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتب دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روحي ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
1: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
0: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
2: بص يا ابني الدهوة، أنتوا ولادي وأنا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. أنتوا أكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وإزاي كنت بكتب سيرتهم وكفن أجسادهم واحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وإنهم كتير بركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الإله القدوس يدعوك إلى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين أنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
3: بس احنا ملناش غيرك يا ابي، من غيرك ما نعرفش نعمل اي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
4: ارجوك ارجوك ما تسيبناش، احنا ملناش غيرك. هنا مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ ارجوك يا ابي ارجوك.
3: لو قلت لك ان احنا من غيرك هنموت، لانك انت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا ابي ارجوك، ما تسيبناش.
2: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا احسن مني وصدره حنين، واحنا كلنا عايشين تحت ايديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
4: ما تسيبناش.
2: أشكرك يا إلهي يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك. أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك. أنرعيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك، واشغلني بك دائما بك وحدك. عطشت نفسي إليك يا رب، رويلي بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
5: وبعد ما عرفنا ان السيد المسيح له كل المجد، ظهر لقدسنا، ودي مش اول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعا انه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا واطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى اولاده انهم يكملوا ويثبتوا على الايمان الصحيح، الايمان بربنا وفادينا يسوع المسيح الى النفس الاخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا انه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو واربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي، ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسما النود. وفي سما النود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سما النود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
2: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
3: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ شكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
2: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا.
3: وسيدك ده بعتك ليه؟
2: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام.
3: أنت كمان بتتبع المصلوب،
2: الإله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة
3: أنت بتقول إيه؟ أنت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح، السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة. أنت ساحر، ساحر، ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها.
2: انا لا اسجد ولا اعبد غير ربي وإلهي يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شوية حجارة سكنها الشياطين.
3: خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغاية ما يموت، ويبقى يخلي إلهه ينفعه.
2: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك،
3: عزبوه. انا عاوز اشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني.
6: يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخائف. يا رب انت الذي وعدته خلفك. انت قلت ناقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني وقد دعوت لها أولادك. يا رب لا تتركني أنا أصير عجائبك ومجدك حتى يا رب يرك كل الحاضرين ويؤمنوا أنك أنت هو الإله الإله الحقيقي ويرتفع اسمك.
1: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
2: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب.
3: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ أنت كنت بتتعصر، إزاي ده حصل؟
2: بقوة إله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح. أيها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف إن ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الأبدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
3: انت مش عارف انت بتقول ايه. انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
2: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل أكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
3: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
7: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
3: ودلوقتي آدي كل الكهنة، يلا أسجد وأقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وأنا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
2: أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يوليوس، أسألك أن تفتح الأرض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت، الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
8: نحن نؤمن بإله يوليوس.
3: أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوة، أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه وعذبوه.
8: نؤمن بإلهك يا يوليوس.

0: اسكتوا اسكتوا، اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
1: يا حبيبي يوليوس، لك أقول قم لتكمل جهادك، وسوف يكرم اسمك وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيمة في الملكوت.
2: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش، قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
0: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش.
3: إنه بضيقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
0: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. أغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمني عن إلهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه إنه يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
3: ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
0: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
3: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد ليه.
0: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
3: لازم تكون التوبة من قلبك، والنهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
0: أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي.
4: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
5: يلا خدوه وعلقوه على شجرة، بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصه ونخلص منه.
3: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطي يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني طلبتي.

0: تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
1: يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب، اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، وقبل صلاتي إليك. حقز يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب، أرجوك.
2: ايام واحنا رحنا شفناه ولقيناه مات خلاص.
3: ما دام هو مات يبقى احسن، ده جزات كل واحد يعصى اوامري وما يرضاش يبخر للاله. اسمع يا مستشار الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموا للكلاب عشان نخلص منه.
2: امر مولاي.
4: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
5: يلا نزلوه بسرعة ورموا لي الكلاب.
1: ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الأرض بتتزلزل، الصخور بتتشقق. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
3: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، طوباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم، قم ولا تخف، لأني أنا معك.
0: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
1: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
0: مش معقول، ده لسه عايش بعد كل ده. انا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني. قولي انت بتعمل ايه؟
6: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
0: انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله، وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها،
6: انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
0: كفايه كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
1: ايها الرب، ايها الرب، الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش قوة على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر احد ان يفصلنا عن محبة المسيح. أشد أم ضيق، أم خطأ، أم سيف، أم جوع، أم حريق. أنت يا رب اللي سمحت لي بالتجربة دي، وأنا أشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. أنا يا رب ما استاهلش. أويلي يا رب، أويلي.
0: بقى الإله بتاعك؟ أديك موت، خليه بقى ينفعك. فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو عشان يشفيك ورجعك تاني؟ شفت بقى؟ أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي.
3: قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك. أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم، قم وانهض حيا.
7: ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك.
3: ازاي؟
7: اصنع الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس.
3: ازاي؟
7: أسألك أن تقويني.
3: مش معقول.
7: ولا تتخلى عني.
3: معقول.
7: ربي يسوع.
3: مش معقول.
7: لا تتخلى عني.
6: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
3: أنا مش مصدق. أنت أكيد أكيد ساحر كبير.
6: أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
3: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
6: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
3: يا أخي أنا مش عارف أعمل معك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
6: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
3: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
2: أحسن حاجة إنك تقطع نصين بالمنشار. والطريقة دي
3: أيوة
2: أكيد أكيد هنخلص منه.
3: أيوة
2: هنخلص منه.
3: معك حق. خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه.

0: بص يا مستشار العزيز، بص شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما طلعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟
0: ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟
3: ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم وسلام يكون معك.
4: أشكرك يا إلهي الصالح، يا من أقمتني من بين الأموات ليتمجد اسمك القدوس، يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: ده يا مستشاري اللي بيحصل ده، ده قام تاني وأنا مش أخلص منه ولا إيه؟ وأنا مروش غيره. هتولي القصر وهناك انا هعرف شغلي معاك كويس. هاتوا
5: امر مولاي الوالي.
2: وحياة الهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الاصنام، انا شفت حواليك مجد ونور عظيم. انا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الاصنام، بس يا ريت تقول لي انت مين.
4: انا يوليوس الاخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
2: يوليوس الاخفاسي، اب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الاصلاح. فين مملكتك العظيمه؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضه اللي ملهوش عدد؟
0: سامحنا على كل اللي عملناه فيك، احنا ما كناش نعرف انت مين. ارجوك سامحنا.
4: ما تخافوش، الهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. قوموا روحوا للوالي، والي انصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا اكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على ايديكم، لان ربنا يسوع المسيح اعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
6: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. ارسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الاقفاسي لاولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
4: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني و4000 دينار لأنفقها على الخدمة، ويا ابني أخرستوس كمل جميع ما أمرتك به، فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض، القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من أتون النار وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين الرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الأبدين. أمين.
3: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية، ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك 3 أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
4: الآن يا رب أطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
6: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب.

كلك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. رؤيا درامية

وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه

قال: سيدي يأخذ مني الوكالة ولست أستطيع أن أنكب وأستحي أن أسأل صدقتان.

فدا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي أما هو فقال 100 بث زيت فقال خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50 ثم قال الآخر وأنت كم عليك فقال 100 كر قمح فقال له خذ صكك واكتب 80 فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم

0: آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. زي ما اتكلمنا الأسبوع اللي فات وزي ما أي حد متابع الكنيسة والقراءات الكنسية يقدر بسهولة يلاحظ أنه في نهاية السنة القبطية يبتدي الكلام كله يتكلم عن نهاية الأيام، وتلاقي الفصول المشهورة بتاعت متى 24، مرقس 13، لوقا 21 تتكرر كتير في الفترة ديت، في فترة نهاية السنة اللي هي بتاعت نهاية الأيام وعلامات الأزمنة. ولكن النهاردة اليوم السابق لليوم الأخير في السنة القبطية، كل سنة وانتم طيبين، القراية تتقال فيها مثل وكيل الظلم. طب ليه؟ ايه علاقة مثل وكيل الظلم بنهاية الأيام؟ ايه علاقته بنهاية السنة؟ الحقيقة العلاقة وثيقة جدا، والرسالة جميلة جدا ومهمة جدا بالنسبة لنا. طبعا والمثل دايما كل ما يتقرأ في الكنيسة تبقى فرصة ان احنا نتكلم فيه، لانه بيشكل صعوبة للبعض. وزي ما انتم عارفين انه الامثال قصص، دراما، حكاية يحكيها المسيح. المسيح كان يحكي قصص لانه دي وسيلة قوية جدا في التعليم. القصص من واقع الناس، انه المثل بتاع الشخص صاحب العمل اللي عنده بيزنس، يعني بالتعبيراتنا كان وقتها عنده، يبقى عنده ارض ويبقى عليه مديونين، بيدي للناس محتاجين زيت، محتاجين قمح، فيقرضهم وياخد عليهم صكوك بتعبيراتنا بتاعت اليومين دول، كمبيالات، شيكات. فالقصة انه واحد غني وعنده بيزنس كبير وعنده وكيل، الوكيل ده برضو بتعبيرات زماننا يبقى مدير الأعمال أو مدير المالي، فده اللي بيصرف ويمضي الشيكات ويستقبل الشيكات والمديونات كلها عنده. وتسمع عن الراجل دوت أنه بيبذر الأموال، يعني بيبذر الأموال يعني بيهدر أموال الشركة أو البيزنس. أنا برضو بحاول أستخدم تعبيرات تخص زماننا. فالقصة انه الراجل دوت اتسمع انه بيهدر الاموال، فصاحب الشركة قال له لم حساباتك، هات دفاترك، قدم كل حاجتك، سلم شغلك، انت ماشي، مالكش عيش عندي. الراجل زي ما بقول لكم ده بيمثل السيد بتاعه، فراجل محترم، مدير مالي لشركة كبيرة قوي، لابس في زماننا يبقى لابس بدلة وكرافطة، بيعمل اجتماعات والناس تتمنى تخش الشركة وتعمل شغل معاه، والمديونيين المديونين معلش متأخرين في دي، استنى علينا شهر بس. فراجل مهم قوي، وخسر كل الحكاية دي، خسر الوضع اللي هو فيه. فقال ايه؟ قال انا راجل يعني طول عمري بيه، اروح هشتغل في الفاعل، اروح مثلا اشتغل بقى مع حد اشيل اسمنت ولا ابني ولا لا لا ما اقدرش اعمل كده. وفي نفس الوقت ده انا الناس كانت بتقف قدامي تستعطفني علشان ياجلوا المديونيات اللي عليهم، فمش معقوله هروح اشحت. طب اعمل ايه؟ قال جات لي فكره كويسه قوي. جاب المديونين بتوع سيده، عليك قد ايه؟ قال له انا عليا 1.5 مليون. قال له بص، الشيكات اللي ب1.5 مليون دول انا هقطع جزء منهم، واللي فاضل يبقى عليك 750,000 بس. جاب التاني، عليك كام؟ قال له انا عليا 2 مليون. قال له بص كفايه عليك 1 مليون بس. فنزل المديونيات. طبعا المديونين دول هيصوا فلوس راحت من عليهم ببلاش. طب هو عمل كده ليه؟ قال لك عشان يبقى عندي جميلة بعد ما اسيب الشركة، اروح اخبط على بيبان المديونين دول، ما عندكمش شغل ليه؟ يقولوا لي يا سلام على راسنا من فوق، ده انت وفرت لنا مليون، والتاني يقول له انت وفرت عليا 750,000. ففكر لقدام، فيقول كده الانجيل: فمدح السيد وكيل الظلم. طبعا في اشكاليه في الايه ديت، انه السيد ده مين؟ السيد المسيح ولا السيد صاحب المال؟ لا، هو في الارجح هو صاحب المال، وبالذات انها تلاقوها في الانجليزي مش the lord. lord اللي هو المسيح يتقال لورد وتلاقيها مكتوبه كابيتال لتر، لكن ماستر الراجل صاحب المال. طب ليه؟ ليه ازاي صاحب المال اللي هو يعتبر الراجل ده بذر امواله في البدايه وقال للمديونيات بعد كده، ليه يمدحه؟ هو ما مدحوش قال له برافو عليك انك عملت فيا كده، لا لا لا، مدحه دي يعني قال له: ياه ده انت طلعت مكار بشكل، عرفت انا قلت لك انت هتمشي، رحت انت بسرعه لقيت حيله شريره غير امينه، عشان كده الراجل ده بالوضوح كده حرامي، فعرفت تسرق فلوسي ومش فرحان بيه انه عمل كده، كان عايز يقول له ان انت ايه، ان انت يعني مكار، عرفت تتصرف عشان تلاقي لك مكان، بعد ما تمشي من المكان بتاعي هتروح تلاقي لك مكان تاني في في في الشغل يعني. فمدح السيد وكيل الظلم بحكمة تنفعل، حكمة حتى ما اتقالتش في الانجليزي، ما اتقالتش بالكلمة الإيجابية، لكن اتقالت بمعنى سلبي، يعني في الانجليزي wisdom دي الحكمة الحلوة، هنا اتقالت shrewdness أو shrewd. shrewd يعني فيها جزء مكر. فإنه الراجل ده مكار وبقول حرامي، فمدح السيد وكيل الظلم بحكمة تنفعل. هنا ينتهي المثل. من بعد الحتة دي يبتدي تعليق المسيح على المثل. القصة حكاها المسيح، هقول لكم الدرس. حكى الحكاية وهيبتدي يقول الدرس. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. طب ليه يا رب بتحكي لنا حكاية الرجل الحرامي ده؟ قال لأن الحرامي بتاع العالم، العالم كله سرقة ومحبة مال، واللي يعرف ياخد من حد حاجة ياخدها، وكل واحد بيدور على مصلحته، دي قوانين العالم في كل وقت في كل زمن. طب ليه يا رب بتحكي لنا حكاية الرجل ده؟ قال أصل الرجل الحرامي ده وهو في الأرض شاطر، بقوانين الأرض الشريرة والملخبطة عرف يلاقي له مكان في المستقبل، فهيسيب مكانه اللي في شغال فيه النهاردة، قال أعمل علاقات طيبة عشان لما أروح أخبط على الأبواب ألقى لي مكان. طب يا رب عايز إحنا يعني بتقول لنا إيه؟ قال أنتم ولاد النور، أنتم ولاد النور، أنتم ولاد السماء، أنتم ولاد الأبدية، فكرتوا لما تسيبوا مكانكم هتروحوا فين؟ أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة، أنتم مدعوين دعوة كبيرة وهتسيبوا الأرض هتسيبوها. عشان كده من المثل ده اولا لما يتفهم يبقى جميل قوي، وتشوفوا بقى قدر الايه يعني ازاي انه حتى طريقه القصه، طريقه تركيب القصه، طريقه تكوين القصه ازاي بالظبط ماشيه، والكلام الطريقه المكتوب بيها المثل ماشيه مع التعليم اللي المسيح هيقوله. يبقى ابناء هذا الدهر زي اولاد زي الراجل الحرامي ده، بصوا لقدام. طب وانتوا يا اولاد النور بصيتوا لقدام على الابديه بتاعتكم ولا لا؟ ويكمل: وأنا أقول لكم، يقول وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الآية دي ماشية بالضبط مع الكلام بتاع المثل. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء، الأصدقاء اللي المسيح عايزنا نعملهم وبيقول له لنا في المثل دول مين؟ دول كل إنسان بنقابله، كل إنسان بنقابله.

قبله، زي ما الراجل عمل أصدقاء اللي هم مين؟ ها؟ المديونين، مش كده؟ مش المديونين دول بقوا أصحاب الراجل ده؟ ده جميلك على راسنا من فوق، تعالى بس انت واي وقت بابوابنا وشركاتنا وحساباتنا كلها تتفتح ليك. فالاصدقاء زي المديونين، مال الظلم اللي هو الامكانيات اللي ربنا مديها لنا ومش بتاعتنا، بما فيها فلوس تنفع، ذكاء ينفع، خدمه تنفع، صحة تنفع، أي حاجة ربنا اداها لنا نستخدمها علشان نخدم بيها، لأن الحاجة كل اللي عندنا مش بتاعنا. ما أجمل إن الإنسان يكون واثق إن اللي أنا عملته مش بشطارتي، لا بقيت مش عارف إيه شاطر، لا بقيت محاسب، لا بقيت دكتور، لا بقيت مهندس، لا بقيت مدرس، لا بقيت أي حاجة، مش من عندي، ده منه. أنا مجرد بستخدم الإيه اللي ربنا اداهولي. زي ما الراجل الحرامي قلل المديونات، المديونيات بتاعت المديونين بتاعت سيده بغير حق لان مش فلوسه، بس انا ربنا اداني امكانيات قال لي استخدمها، بس لحساب، لحساب مجدي، لحساب المحبه، مش لحساب الذات، مش لحساب الانا، مش عشان تتكبر على الناس، مش عشان تبقى بخيل، مش عشان تبقى اللي بتعمل لنفسك. فبقول الأصدقاء يناظروا المديونين، مال الظلم يناظر المديونيات اللي نزلها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوكيل للمديونين. طيب وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء حتى إذا فنيتم. فنيتم دي عاملة زي إيه؟ أديكم فرصة تفكروا. حتى إذا فنيتم دي عاملة زي إيه؟ عزلت عن الوكالة، اتفضل تمشي، هتسيب شغلك. فدي قصادها إيه؟ قصادها ان انت حتفنى، هتسيب الارض. وحد حد هنا يعرف يقول لي انا قاعد؟ احنا بننسى ان احنا ماشيين، لكن احنا مش قاعدين. والاحداث بنشوف حد بينتقل في سن كبير ونقول يعني عاش ايامه وكمل ايامه وكمل رسالته، ونشوف حد صغير وصغير قوي، ونشوف حد مسؤول وحد اب وحد لسه في شبابه، كل ده بيحصل قدامنا عشان نعرف انه ما نعرفش مين هيطلب، مين هيطلب نفسه، مين هيفنى ويسيب الارض. لكن مش احنا مش بنفنى. حتى اذا فنيتم يعمل يحصل لكم ايه؟ ها؟ يقبلونكم فين؟ زي ايه؟ زي الوكيل ده لما يسيب شغله يروح ايه؟ يلاقي له مكان فين؟ يلاقي له مكان عند المديونين بتوع سيده. اذا القضيه ايه؟ المثل عايز يقول لي ايه؟ بص لقدام، بص للمستقبل الأبدي، بص للحياة الأبدية، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، زي ما بيقول بولس الرسول في رسالة تيموثاوس، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا. وبعدين ينقل نقلة مهمة قوي وغريبة. هو حكى قصة إيه؟ راجل حرامي غير أمين. ينقل بعد كده يقول إيه؟ الأمين في القليل أمين في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. إيه النقلة ديت؟ قال آه، ما هو اللي أنت أنا مديهولك دوت في الأرض عشان تبقى أمين عليه، أنت مطالب أنك تستخدمه صح لحسابي. أنا بديهولك استخدمه، بس اكسب بيه إيه؟ اكسب بيه فقير، اكسب بيه نفس وخلاصها. عشان كده جميلة قوي ماشية الحكاية النهاردة مع مين؟ مع الأنبا بيمن اللي سمعناه في السنكسار. الأنبا بيمن بيحكي إنه من أقواله إنه بيقول لو جاله واحد قال له أنا لو واحد سيء السمعة مش بتعامل معاه، واحد حسن السمعة بتعامل معاه، قال له اللي سيء السمعة تتعامل معاه وتكرمه أكتر أضعاف من السيء السمعة، من الحسن السمعة. ليه؟ عشان تكسبه، عشان تكسب نفسه. في قصة ما تذكرتش في السنكسار عن الأنبا بيمن، ده قصة لطيفة قوي، إن ناس راحوا كده إيه؟ يعني يبدو إنهم إيه؟ يعني عندهم حمية وغيرة على بيت ربنا، قالوا له النهاردة لقينا واحد نايم في الكنيسة. فنعمل فيه إيه؟ طبعًا هم مستنيين يقول لهم إيه؟ تطردوه، تصحوه، تعملوه، تبكتوه، تأنبوه، توبخوه. قال لهم توسعوا له،
وتنيموه على رجلكم على رجليكم وتسيبوه يمكن تعبان وعايز يرتاح. طبعا هو مش دعوه للايه، ممكن طبعا القصه ممكن حد يتعلم من القصه ايه، خلاص يعني انا نام في الكنيسه ومفروض اللي جنبي ايه يعني ياخدني على كتفه، طبعا يبقى ما طلعناش بالهدف من القصه. لكن هو لقى احساس ان الناس عندهم ايه، عندهم احساس انهم اعلى من الايه، من الضعيف دوت، ففي حس بريحه كبرياء وعدم رحمه في كلامهم، فقال لهم كده، مش هدفه تشجيع الغلط، لكن عشان يكسبوا هذا الايه الانسان ويقدموا محبه. فعايز اقول انه ده المثل عايز يقول لنا كده، اكسب، كون امين في الوزنات اللي ربنا اداها لك. عامل زي مثل الايه الوكلاء والوزنات، اخذت وزنات استخدمها. عشان كده المثل هدفه ايه، الخلاصه وعلاقه ده بنهايه السنه ايه، احنا ماشيين زي ما السنه بتنتهي العمر بينتهي، بس انت باصص على ابديه، باصص على سنه جديده بنستقبلها، بنقول له بارك اكليل السنه بصلاحك، واحنا مستنيين الحياه الجديده في السماء، مستنيين الحياه الجديده في السماء. عشان كده قال الامين في القليل بتاع الارض امين في الكثير بتاع السماء، والظالم في القليل بتاع الارض ظالم في الكثير بتاع السماء. اللي خد العطايا بتاعت ربنا وقال انا هاخدها لنفسي، لكن ولاد ربنا الواعيين ابناء النور لا يستخدموها لحساب ربنا. وبعدين قال وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم، يعني انت لك نصيب، تعالوا الي مبارك ابي رسل ملك المعد ايه لكم قبل انشاء العالم، فانتوا ليكوا نصيب، بس اذا ما كنتش امين في القليل بتاع الارض مين يديك اللي ليك في السماء؟ ده انت اللي في الارض بتاعك ده مش بتاعك، انا مسلمه لك، فاذا ما كنتش امين في مين يديك اللي ايه ما هو ما هو لكم، ان لم تكونوا امناء في ما هو الغير فمن يعطيكم ما هو لكم، ما هو لكم. عشان كده بقول المثل هدفه ايه، عنينا على الايه، على الابديه. كنا لسه اول امبارح بنتكلم في اجتماع الخريجين على الآية بتاعت لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، كنا بنقول إنه حاجة غريبة إنه المسيح قال لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، وقال العالم يمضي وشهواته معه، والآية الثانية قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نحب العالم وما نحبوش؟ لو نفس الشخص المسيح أو الإنجيل بيقول لنا ربنا حب العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وبعدين يجي في حتة ما تحبوش العالم، إيه ده؟ الأمر العالم هنا غير هنا، الدليل العالم في بتاع هكذا أحب الله العالم بيتكلم عن البشر، عن الناس، عن خلق الناس اللي ليها حياة أبدية. الدليل إنه قال إيه هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد، بذل ابنه الوحيد لكي يهلك كل من، مش كل ما، يبقى الناس مش الأشياء. طب الثانية قال لا تحبوا العالم ولا إيه الأشياء، في ناس عندها الأشياء غالية قوي، انا ممكن اخسر حد عشان قرشين، انا ممكن اخسر حد عشان حاجتي، عشان انا، عشان ممتلكاتي، عشان حد جرح لي العربيه، عشان اي حاجه بقى، انا. لكن عشان كده لا تحبوا العالم والاشياء، لان العالم يمضي وشهوته معه، الحاجات بتاعه الارض، لكن من يعمل مشيئه الله فيثبت الى الايه، يثبت الى الابد، يثبت الى الابد. دي هي يقبلونكم في المظال الأبدي. احنا لينا مظال أبدية مدعوين ليها، العمر بيعدي، سنة راحت كمان، سنة بتخلص، لكن مش خايفين، مش زعلانين. كلمة دي تزعل الناس قوي، كل واحد يكبر والسنة تعدي، الناس بعد كده واحنا صغيرين نحب نعمل حفلة عيد ميلاد، عيد ميلادي جاي مبسوط، بعد كده يجي واحد عنده 40 50 60 تقول له اعمل عيد ميلاد يقول لك احنا مش هنقول السن، ما نقولش الأرقام ليه؟ بس احنا السن بيجي معناه ان احنا ايه؟ بنقرب. طب ولاد ربنا؟ ولا ابدا، احنا ان عشنا في الرب نعيش، وان عشنا في الرب ان متنا في الرب نموت، وان عشنا وموتنا في الرب نحن، احنا عنينا على المستقبل الابدي، احنا عنينا على المظال الابديه، ونعلم ان احنا حنفنا من الارض، ولكن لينا مظال ابديه. ربنا يدينا مع نهايه سنه ان احنا فعلا نكون وكلاء، امناء، حكماء، عارفين هم رايحين فين وجايين منين. ربنا يدينا في نهاية السنة بركة، ويبارك السنة الجديدة، ويبارك العمر كله، لأجل أنه يبقى العمر ده بداية
للأبدية لا تنتهي.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني

لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرح

لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب. ككلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

قديسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

أو البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

صنع. أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنيس، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد الماسيح.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين.

والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الخامس والعشرون. فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فستوس أن يحرس بولس في قيصرية، وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال: فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية، وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوه، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة، أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب

بالمشورة. فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. وبعدما مضت أيام أقبل أغرباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلما على فستوس. ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه في لكسو أسير، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه. فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشك. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت: ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد، لذلك أتيت به لديك، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه.

الأصحاح السادس والعشرون. فقال أغرباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل احتك: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنات. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداء كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسي. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أسباطنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين.

المستعينين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس، لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان

0: اضطرهم الى التجديف، واذ افرط حنقي عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق ايها الملك نورا من السماء افضل من لمعان الشمس، قد ابرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الارض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فقلت انا: من انت يا سيد؟ فقال: انا يسوع الذي انت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما ساظهر لك به، منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله، حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم ايها الملك اغرباس لم اكن معاندا للرؤية السماوية، بل اخبرت اولا الذين في دمشق وفي اورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الامم، ان يتوبوا ويرجعوا الى الله عاملين اعمالا تليق بالتوبة. من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فاذ حصلت على معونة من الله بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وانا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عتيد ان يكون. ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة الاموات، مزمعا ان ينادي بنور للشعب وللامم. وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم: انت تهدي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. فقال: لست اهدي ايها العزيز فستوس، بل انطق بكلمات الصدق والصح، لانه من جهة هذه الامور عالم الملك الذي اكلمه جهارا، اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من ذلك، لان هذا لم يفعل في زاوية. اتؤمن ايها الملك اغرباس بالانبياء؟ انا اعلم انك تؤمن. فقال اغرباس لبولس: بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. فقال بولس: كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط، بل ايضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا، ما خلا هذه القيود. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: ان هذا الانسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت او القيود. وقال اغرباس لفستوس: كان يمكن ان يطلق هذا الانسان لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصر.
1: ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد انه محدش هيقدر يرفعها عني الرب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطيه.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك؟ هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم مارمين بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤية درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخوان طهوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر.
3: الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني اتكلم فيه؟ ايه
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يعوض فيه؟ ايه
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
4: تعال يا عم، هو فين يا ابني؟ تعال
3: يا عضر، يا ست يا عضر، يا ست يا عدرة، اتمجدي يا عدرة، وش ابنك؟ اتمجدي يا عدرة. يا رب.
4: ملاك رد عليا، ملاك اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قطع النفس كمان. يا رب يا عدرة، انا هدخل الكنيسة وهسأل عن صاحب الكنيسة هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا أخ، ما تعرفش الكنيسة دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا أعرف، بس قول لي أنت بتسأل ليه؟
4: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسة هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الأرض، ما حطش منطق، وإحنا مش عارفين نعمل أي حاجة غير إننا نطلب شفاعة الكنيسة، وهو قادر إنه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك إيمان، شفيع الكنيسة دي هو القديس العظيم يوليوس الأقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الأقفاصي، وربنا قادر أن يشفيه بشفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي. روح يا ريس.
4: شيلوه يا جماعة، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسة قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعة،
5: شيلوا معايا يا جماعة. أيوة.
0: شفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان.
4: بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته.
0: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان لي أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
6: انت ايه رايك يا يوليوس؟
7: انا شايف يا جلالة الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء.
6: وانت ايه رايك يا وزيري؟
8: الراي رايك يا مولاي.
6: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس ووزع الجنود على كل اطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟
7: شكرا شكرا يا جلالة الملك.
9: هو يوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
10: لا لسه مرجعش.
9: انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس
10: هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟
9: انا خايف عليه دايما في بلاط الملك.
11: وخايف عليه من ايه يابا؟
10: هو يوليوس حصلت له حاجة يابا؟ يا ولاد انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجة تقبلوها.
9: ما انت عارفة انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه

0: دول ناس بيعبدوا الأصنام، وأنا خايف إنهم يضغطوا عليه بالسلطة أو بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
1: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
2: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد.
3: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
1: ده ابني، ابني وانا مربيه كويس وعارفة ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا.
0: انا خايف عليه برضو، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير. هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
4: مفيش يا مولاي، أكيد هيجي دلوقتي. أهو جه أهو.
5: سلام يا جلالة الملك.
0: كده برضو يا يوليوس، أنا قلت إنك مش جاي.
5: مش ممكن أتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
0: أنا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر أستغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
5: العفو يا جلالة الملك.
0: تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي أعرف رأيك فيها.
5: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي، لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. آمين.
6: السلام يا أبونا.
7: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابن، عامل إيه يا حبيبي؟
6: نشكر ربنا يا قدس أبونا.
7: قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟
6: أيوة طبعا يا أبونا سمعت، ومن كتر أنا سمعته عنه نفسي أروح مدينة الفنت وأشوفه وأتكلم معاه.
7: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
6: صلي لي يا أبونا. سلام.
7: سلام والنعمة يا ابني.
6: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي أشوف الخادم الأمين قديسك أباكلوج.
8: ربي وحبيبي ومخلص الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقر بذنوبي، أعترف أني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
6: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
8: يا ربي يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف وخاطي. آمين. باسم الصليب اتصرف يا رب. ابنك يوليوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفنت نورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
6: ما تقولش كده، ده أنا اللي خدت بركة كبيرة قوي. أنا سمعت كتير عنك يا أباكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم آجي وأزورك وأخد بركتك.
8: أنا خاطي ومستاهلش الكلام ده كله. وبعدين أنا مش بركة عشان تاخد بركتي، أنا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
6: أنا جيت لك النهاردة علشان أدعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفاد المخلص وقت طويل قوي. ياريت ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو لي رجاء عندك في الرب.
8: حاضر حاضر يا يوليوس. صدقني لو قلت لك إنه ما فيش أحلى من الكلام عن الفاد المخلص ربنا يسوع المسيح.
6: طب يلا بينا يا قديس الله.
8: يلا.
6: اتفضل اتفضل يا أبا كلوج، اتفضل.
8: سلام يا أختي.
3: سلام والنعمة، أهلا وسهلا. اتفضل، النهاردة البيت

0: المية الطاهرة اللي غسل فيها رجليه. أشكرك يا رب، أرجوك دخليني ليه، خليني أقبله.
1: أشكرك يا رب، المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
2: ياه يا يوليوس، مش قادر أقولك إني فرحان قوي بالأيام اللي عدت وأنا قاعد معاك فيها وإحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
3: وأنا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
2: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، أنا ما استاهلش. مين أنا عشان تقولي الكلام ده؟ أنا إنسان خاطئ وما سمعش أي حاجة أبدا.
3: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
2: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنت يا رب، ويكون عارف ومتأكد إن ربنا مفيش أحن منه أبدا، ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا بس عاوزنا إحنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
3: ياه قد إيه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي، أنا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش أبدا.
2: ده أنا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر إنه يختار الصالح. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
3: برضو مصمم إنك تمشي وترجع تاني أبا كلوج؟
2: خلاص يا يوليوس، أنا لازم أمشي عشان خدمتي هناك في الفند.
3: طيب ما تنسانيش، اذكرني في صلاتك على طول.
2: أنا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
3: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظمهم، دي تبقى بركة كبيرة قوي أنا ما استاهلاش أبدا.
2: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك إن دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
3: أيوه عارف، بس أنت صليلي.
2: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
3: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
2: لو عشنا هنتقابل على الأرض
3: أو نتقابل في السماء.
2: سلام.
3: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: رب يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير.

0: الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
2: مين اللي بيتكلم ده؟
1: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
2: لا السماح والعفو ايتها الآلهة العظيمة.
1: في امور حصلت وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
2: امور ايه دي؟
1: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخلينا ارتعب. لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
2: السمع والطاعة ايتها الآلهة العظيمة. أنا الملك دقلديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول أنا مسيحي ويرفض أنه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش حيسكت ولا يبخل للآلهة، ويفضل منشم دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
0: عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلديانوس؟ يا رب أعز كل ولادك وثبتهم فيك على الإيمان المسيحي إلى النفس الأخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
3: أنا جمعتكم النهاردة علشان أنتوا يا أخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس، وإزاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش أبدا إن دم الشهداء ده يسيل على الأرض كده. أنا جمعتكم وإنتوا دلوقتي أكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء، ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية، ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف، اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن افرشوا مناديلكم وثيابكم، لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية، وهتوهالي هنا، هتوها لبيتي عشان تكون بركة. وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة، ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديس إنه يندفن فيها، أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معاكم، واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع، اسمه هيتكتب في سفر الحياة، وهيكون كمان ليه الحياة دائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
4: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه، لانه يعجز اي لسان انه ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة، وعود صدقة.
3: احكيلي يا ابني حصل ايه؟
4: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الايمان المسيحي، واستشهدوا على اسم يسوع المسيح، ونالوا اكليل الشهادة.
3: طيب يا ابني، انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا اكليل الشهادة؟
4: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، وجبناها لك اهي.
3: طيب هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد، علشان ده هيبقى شاهد ودليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي، وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح، ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركة صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتب دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه، واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روح لذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك، وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
5: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك، والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين، حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنوز، واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
6: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
3: بص يا ابني، ده هو

0: انتوا ولادي وانا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا اكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وازاي كنت بكتب سيرتهم وكفن اجسادهم واحفظهم بكرامه ومجد عظيم، وانهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين الرب الاله القدوس يدعوك الى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الابدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين إنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس، وهو اللي قال كوب ماء بارد لا يضيع أجره. وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
1: بس احنا ملناش غيرك يا أبي، من غيرك ما نعرفش نعمل أي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
2: أرجوك يا أبي، أرجوك ما تسيبناش، إحنا ملناش غيرك هنا. مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ أرجوك يا أبي، أرجوك.
1: لو قلت لك إن إحنا من غيرك هنموت، لأنك أنت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا أبي، أرجوك ما تسيبناش.
0: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا أحسن مني وصدره حنين، وإحنا كلنا عايشين تحت إيديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
2: ما تسيبناش يا
0: أبي. أشكرك يا إلهي يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك، أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك، أنر عيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك واشغلني بك دائما بك وحدك، عطشت نفسي إليك يا رب، رويني بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
3: وبعد ما عرفنا أن السيد المسيح له كل المجد ظهر لقدسنا، ودي مش أول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعا أنه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا وأطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى أولاده أنهم يكملوا ويثبتوا على الإيمان الصحيح، الإيمان بربنا وفادينا يسوع المسيح إلى النفس الأخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا أنه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو وأربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي، ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسمنود. وفي سمنود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سمنود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
0: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
4: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الشكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
0: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا
5: وسيدك ده بعتك ليه؟
0: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان.

0: أمكنها الشياطين.
1: خذوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغاية ما يموت ويبقى يخلي إلهه ينفعه.
0: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.
1: عزبوه
0: مثلك سترافتك.
1: أنا عاوز أشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخائن. يا رب انت الذي وعدت وخلفك، انت قلت لقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني؟ وقد دعوت انا هؤلاء اهداف يا رب. لا تتركني الان واصر عجائبك ومجدك حتى يروا برك كل الحاضرين ويؤمنوا انك انت هو الاله الاله الحقيقي ويرتفع اسمك.
2: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
3: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف.
4: إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ انت كنت بتتعصر، ازاي ده حصل؟
3: بقوة إله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح. أيها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف ان ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الأبدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
4: انت مش عارف انت بتقول ايه. انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
3: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
4: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هاتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
5: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
4: ودلوقتي آدي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وانا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
3: ايها الرب الاله ضابط الكل، ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انا عبدك الخاطي يوليوس، اسالك ان تفتح الارض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وآلهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطئ.

0: وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمكن اسم القدوس.
1: نحن نؤمن بإله يوليوس.
2: أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوه أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه عذبوه.
1: نؤمن بإلهك يا يوليوس.
2: اسكتوا اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
0: يا حبيبي يوليوس لك أقول قم لتكمل جهادك وسوف يكرم اسمك وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيمة في الملكوت.
3: ربي وحبيبي يسوع المسيح أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
2: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش.
4: إنه بضيقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
2: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. أغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمنا عن إلهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
4: ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
2: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
4: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
2: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
4: لازم تكون التوبة من قلبك، والنهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
2: أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي.
5: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
6: يلا خدوه وعلقوه على شجرة، بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصه ونخلص منه.
0: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطي يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبتي يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
2: يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب، اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس. أرجوك يا رب، أرجوك.
7: ايام واحنا روحنا شفناه ولينا مات خلاص.
6: مدام هو مات يبقى احسن، ده جزات كل واحد يعصى اوامري وما يرضاش يبخر للاله. اسمع يا مستشار الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموا للكلاب عشان نخلص منه.
7: امر مولاي.
8: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
7: يلا نزلوه بسرعة ورموا لي الكلاب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الأرض بتتزلزل، الناس خربت الشقة. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
6: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، طوباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم، قم ولا تخف، لأني أنا معك.
0: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
2: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
8: مش معقول ده لسه عايش بعد كل ده.
6: انا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني.
8: قولي انت بتعمل ايه؟
4: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
6: انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله، وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها،
4: انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي، خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي، وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
6: كفايه كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
8: ايها الرب، ايها الرب الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش اهو على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر أحد أن يفصلنا عن محبة المسيح. أشد أم ضيق أم خطأ أم سيف أم جوع أم حريق؟ أنت يا رب اللي سمحت لي بالتجربة دي، وأنا أشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. أنا يا رب ما استاهلش.
7: فين بقى الإله بتاعك؟
6: أديك موت،
7: خليه بقى ينفعك.
6: فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو عشان يشفيك ورجعك تاني؟ شفت بقى؟ أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي. قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك. أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم، قم وانهض حيا.
7: ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك،
6: ازاي
7: اصنع الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس.
6: ازاي
7: أسألك أن تقويني ولا تتخلى عني ربي يسوع.
6: مش معقول،
7: لا تتخلى عني
9: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
6: أنا مش مصدق، أنت أكيد سحر كبير.
9: أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
6: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
9: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
6: يا أخي أنا مش عارف أعمل معاك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
9: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
6: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك، وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
2: أحسن حاجة إنك تقطع نصين بالمنشار. والطريقة دي
6: أيوة
2: أكيد أكيد هنخلص منه.
6: أيوة
2: هنخلص منه.
6: معك حق، خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه.

0: بص يا مستشاري العزيز، بص، شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما طلعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟
0: ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟
3: ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم، وسلام يكون معك.
4: أشكرك يا إلهي الصالح.

0: يا من أقمتني من بين الأموات ليتمجد اسمك القدوس يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
1: ده يا مستشاري اللي بيحصل ده، ده قام تاني وانا مش اخلص منه ولا ايه؟ وانا مروش غيره. هاتولي القصر وهناك انا هعرف شغلي معاه كويس. هاتوا
2: امر مولاي الوالي.
1: وحياة الهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام. بس يا ريت تقولي أنت مين.
0: أنا يوليوس الأخفاصي، عبد ربي يسوع المسيح.
1: يوليوس الأخفاصي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟ سامحنا على كل اللي عملنا فيك. احنا ما كناش نعرف انت مين. أرجوك سامحنا.
0: ما تخافوش، إلهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا روحوا للوالي والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
3: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأقفاصي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
0: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني و4000 دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أغرسطس كمل جميع ما أمرتك به. فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض، القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الأبدين. أمين.
4: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أب الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية، ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك 3 أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
0: أطلق عبدك بسلام يا سياف. دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر وان. مهندس الصوت روماني أمين.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وشعر من رؤوسكم لا تسقط. كل سنة طيبين أحبائي. اليوم زي ما سمعنا في السنكسار الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد 7 من الشبان كانوا في مدينة أفسس. زي ما سمعنا قصتهم في السنكسار كانوا موجودين أيام إمبراطور اسمه داكيوس، والإمبراطور دوت بدأ يحيي العبادات الوثنية مرة تاني، فلما وشي بالسبع شبان دول إن هم مسيحيين فأمر الإمبراطور إنه يقدموا للاستشهاد. فهم خافوا بسبب ضعف الطبيعة، إن ممكن الإنسان أمام ضيق أمام تجربة ممكن يضعف، فعلشان كده فضلوا إن هم يروحوا يختفوا في إحدى المغارات ويتعبدوا للسيد المسيح. في الحقيقة القصة دي مذكورة في السنكسار بتاع كنيستنا ومذكورة أيضا في كنيسة أنطاكية، بس هو في اختلاف في القصتين، قد يكونوا قصتين مختلفتين أو قد تكون نفس القصة لكن في شيء من الاختلاف. زي ما سمعنا في السنكسار بتاع الكنيسة القبطية بتاعنا إنه لما الإمبراطور عرف إن هم دخلوا الكهف دوت فأمر بدحرجة حجر على الكهف على أساس يموتوا جوه الكهف، وواحد من المسيحيين لما عرف بكده فجاب لوح من النحاس وكتب سيرة الشبان السبعة دول وراح زيقها من تحت الحجر لغاية ما جه عهد الإمبراطور سيودوسيوس الصغير. في سيودوسيوس الكبير، الإمبراطور سيودوسيوس الصغير بعد داكيوس بحوالي 200 سنة، وأحد الأسقف شاف رؤية بيعلمه بقصة السبع شبان اللي موجودين داخل الكهف دوت، فراح وطلع أجسادهم وعمل لهم عيد. لكن في الحقيقة في كنيسة أنطاكية بيحكوا قصة مختلفة شوية عن القصة ديت، إنه فعلا دخلوا الكهف والإمبراطور أمر بدحرجة الحجر دوت على الكهف لغاية ما تنيحوا داخل الكهف. بعد 200 سنة جه الإمبراطور سيودوسيوس الصغير، والإمبراطور سيودوسيوس في بداية إيمانه المسيحي ما كانش بيؤمن بالقيامة، قال مش معقولة يعني الجسد بعد ما يروح للتراب ويتحلل يرجع يقوم تاني. فأراد الله علشان يأكد الإيمان بالقيامة للإمبراطور سيودوسيوس إنه الشبان السبعة دول يقوموا من الأموات بعد 200 سنة. وخرج واحد منهم كالعادة زي ما كانوا هم متعودين، هم ظنوا نفسهم إن هم ناموا بالليل وصحيوا تاني يوم. طبعا ما نستعجبش يعني من القصة، قصة مؤكدة في كنيسة أنطاكية وبتتعمل لها عيد. كنيسة أنطاكية كنيسة شقيقة لينا في الإيمان، أنطاكية سوريا، ما نتعجبش من القصة، هي أخذت منها بعد كده أمثلة قصص لبعض الكتاب زي أهل الكهف وغيره، لكن دي قصة حقيقية في كنيسة أنطاكية. وزي ما بقول تقريبا هم نفس السبع شبان دول أو قد يكونوا غيرهم، إنما نفس المضمون إنه ناموا وصحيوا. طبعا ما هم ما أدركوش أنه عد عليهم 200 سنة في الموت، ظنوا أنه ليلة عادية. فخرج واحد من الشبان كالعادة يجيب أكل ويرجع لإخواته الستة في المغارة، فواخد العملة اللي بيتعامل بيها طلع يتعامل بيها بره، لا الدنيا متغيرة والناس متغيرة والعملة الناس مش بتتعامل بيها، والناس بصوله باستغراب أنت فين يا عم، إيه الفلوس اللي أنت جايبها ديت. فالراجل كان مندهش ومش فاهم إيه اللي حصل، يعني ما يعرفش ان فات 200 سنة. وصل الامر للامبراطور سيودوسيوس قالوا له ناس غرباء ولبسهم غريب ومستغربين البلد ومعهم عملة غريبة. فلما فحصوا الموضوع لقوا العملة ديت من ايام داكيوس من 200 سنة فاتت. فالامبراطور اندهش، طب انتوا ايه حكايتكم؟ قالوا لا ابدا، احنا كنا هربانين وكنا بننام ونطلع نجيب احتياجاتنا وعايشين في الكهف دوت، والنهاردة انا خرجت لقيت الدنيا متغير. قالوا له ده عدى 200 سنة على نياحتكم. وهنا كان ده تأكيد من الله للإمبراطور سيودوسيوس إنه فعلا الإنسان بعد ما بيموت بيقوم مرة تاني، لأنه فعلا رجع الشاب ده بعد ما الإمبراطور تحقق من حقيقة القيامة رجع لإخواته تاني وتنيحوا هم السبعة.
فالكنيسة بتعتبرهم إن هم شهداء استشهدوا بسبب إيمانهم المسيح. والشهداء يا أحبائي زي ما احنا عارفين لهم مكانة كبيرة في الكنيسة، يعني الشهداء يتحطوا نمرة واحد في ترتيب القديسين في الكنيسة. يعني طبعا أمنا العذراء ديت تفوق الكل، لكن في ترتيب القديسين نذكر نمرة واحد الشهداء. يعني لو يوم في الكنيسة عندنا استشهاد شهيد ونياحة بطرك أو راهب، لا الكنيسة تقول لك الشهيد نمرة واحد، يسبق البطرك ويسبق الكل. ليه؟ ده شهيد، ده سفك دمه على اسم المسيح. فالكنيسة تحب الشهداء قوي وتضعهم في مكانة الصدارة، في مكانتهم وسط القديسين. وعلى مدار السنة القبطية يعني تقريبا 80 يوم نحتفل بشهداء في سنكسار الكنيسة. في الحقيقة سر محبة الكنيسة للشهداء نمرة واحد إن الشهداء يا أحبائي أكدوا صحة الإيمان المسيحي. بعد أسبوعين هنحتفل بعيد الناروز، بداية رأس سنة قبطية جديدة حتى اختارتها الكنيسة سنة 284 ميلادية، السنة اللي تولى فيها دقلديانوس العرش باعتبار أنه هو أكتر إمبراطور ذبح في المسيحية. فالكنيسة قالت يبقى ده العيد بتاعنا. ليه؟ سفك لنا دماء كثيرة، عمل للكنيسة شهداء كتار. طيب ليه الكنيسة فرحانة بالشهداء كده؟ قالوا الشهداء دول يبرهنوا على صحة الإيمان المسيحي. لا يمكن يا أحبائي إنسان يقبل يموت من أجل حاجة هو مش متيقن منه، من أجل حاجة كذبة، من أجل حاجة محرفة، من أجل حاجة هو مش في يقين كامل. يعني ممكن الإنسان يتحمس لفكر، واللي متابع الأحداث على الساحة السياسية البعض تحمس لأفكار، ولما وصلته تهديدات من البعض أعلن تراجعه عن أفكاره. ليه؟ قال لك أنا حموت. مش بسهولة يا أحبائي الإنسان حتى لو كان بيؤمن بمبادئ مش بسهولة يتمسك بيها لما الأمر يصل لحد الموت. لكن الإنسان اللي متيقن يقين كامل من الإيمان بتاعه أو من المبدأ أو من العقيدة أو من الفكر اللي هو بيعتنقه ممكن يقبل الموت في سبيل هذا الفكر. ده دليل على يعني تمسكه الشديد ويقينه الكامل بصحة هذا الفكر. تقول لي طب ما يا ابونا ما في حوالينا أفكار، يعني إحنا في ضوء إنجيلنا يعني أنا متيقن في المسيح يسوع أنها أفكار غلط. وتقول لي طيب ما هو بيقبلوا الموت من أجل هذه الأفكار، أقول لك صح ما ننكرش الأمر دوت، لكن النسبة دي قليلة، النسبة دي قليلة. لكن هات لي نسبة في نسبة الشهداء المسيحيين آلاف آلاف بل ملايين على مدار العصور وعلى اختلاف ثقافات واختلاف جنسيات واختلاف بيئات واختلاف عصور، والكل قبلوا ان يموتوا من أجل الإيمان المسيحي، ده شيء يقيني بصحة هذا الإيمان. فبقوا الشهداء يا أحبائي هم البرهان على صحة إيماننا المسيح. الأعداد اللي بلا حصر ديت اللي في كل عصر، في كل عصر، مفيش عصر يا أحبائي، العصر اللي احنا فيه، العصر اللي احنا فيه في ناس بيستشهدوا من أجل اسم المسيح.

واللي مننا بيتابع يعني حركة الكرازة على مستوى العالم كتير كتير كتير كتير في أندونيسيا وفي كتير من الصين في دول كتيرة جدا. حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ناس بيصفك دمها من أجل الشهادة والكرازة لاسم المسيح. مفيش كده يا حبايبي، مفيش فكر، مفيش إيمان، مفيش مبدأ. زي ما بقولك ممكن تلاقي البعض يقبل أنه يموت من أجل الفكر ده، لكن نسبتهم قد إيه ونوعيتهم إيه والأفكار اللي بتشحن في الفكر إيه. لكن بص للإيمان المسيحي على زي ما بقولك اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات واختلاف الشعوب واختلاف العصور، والكل بيجمعه شيء واحد هو يقينية إيمانه المسيحي اللي يقبل أن يموت من أجله. فمن هنا يا حبائي بقوا الشهداء ليهم الصدارة في الكنيسة كبرهان لصحة الإيمان المسيحي. الأمر الثاني يا حبائي اللي بيخلينا بنحط الشهداء في مكانة الصدارة طبعا محبة للمسيح. الزوج المتزوج وبيراعي الله في زوجته وفي أولاده وفي تدبير أمور بيته، إنسان بيعمل كده محبة فالله ما قدرش أنكر. الزوجة اللي بازلة اللي مضحية اللي محتملة زوجها في البيت إن كان له بعض الطباع ويعني بحكمة محوطة على بيتها وعيالها، ما قدرش أنكر إن ديت محبة للمسيح وليها إكليل عند المسيح. الإنسان اللي عاش بتول وكرس كل طاقته لأجل خدمة المسيح، ما قدرش أنكر إن ده محب للمسيح وله إكليل. لكن يا أحبائي يفوق كل دول ويعلو على كل دول في إعلاء محبته للمسيح هو الشهيد. فيش محبة أكتر من كده، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه في حب أكتر من كده. يعني الأم بازلة، الأب بازل، البتول بازل، الراهب بازل، الخادم الحقيقي للمسيح بازل، لكن هل في بذل أكتر من سفك الدم؟ ما فيش أكتر من كده. طب الشهيد أحب المسيح حتى أنه سفك دمه، لم يقبلوا النجاة على رأي مال بولس، لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. إيه ليه؟ طب عملوا كده ليه؟ محبة في المسيح. فبقوا الشهداء يا أحبائي هي الطغمة الأولى في الكنيسة. ليه؟ لأنه مفيش حب أكتر من كده، إن هم حبوا المسيح لدرجة إيه؟ إن هم سفكوا دمهم من أجل المسيح. علشان كده يا أحبائي يعني الكلمة الحلوة اللي كان يقولها أبونا بشوي كان كل ما يروح دير الست دميانة، طبعا احنا عارفين دير الست دميانة القبر بتاع الست دميانة فوق المذبح. ففي مرة لما صلى قداس هناك فقال المقولة الحلوة بتاعته، تعبير عن اللي جواه مش فكر، أو لما إنسان يرددها مش فكر، ده اللي في أعماق كان أبونا بشوي. قال لك إنه المسيح تحت المذبح مذبوح من أجل دميانة، ودميانة مذبوحة من أجل المسيح. واللي قال الكلمة دي مش بيقولها فكر، لكنه كان إنسان كان مذبوح في خدمته وفي بذله، شهيد كل يوم. لكن يعني أقصد بص فكر أبونا قال لك إيه، قال لك شوف الحب، المسيح تحت مذبوح، المسيح على المذبح مذبوح من أجل دميانة، ودميانة تحت المسبح مذبوحة من أجل المسيح. في حب أكتر من كده؟ في حب أكتر من كده؟ حب ينادي أو غمر ينادي غمر زي ما قال الكتاب. فبقت مكانة الشهداء مكانة عالية. ليه؟ بسبب محبتهم الشديدة للمسيح. أيضا يا أحبائي الكنيسة تضع الشهداء في مكان الصدارة لسبب ثالث. في الحقيقة الشهداء كشفوا أنه المسيحية مش دعوة للخنوع ودعوة للاستسلام ودعوة للسلبية. للأسف بقى الفكر، مش هقولك اللي من خارج الكنيسة، لكن يعني سامح، يعني حلو ان احنا نكشف ضعفاتنا في ضوء كلمة ربنا وبشفاعة الشهداء كده ربنا يرفع الضعف من حياتنا، انه كتير ما بننظر للمسيحية ان المسيحية استكانة استسلام، يعني يا عم ماشي، ما تعال على نفسك سيب الدنيا تمشي واحنا واخدين حاجة من الدنيا. يا احبائي يعني اعتقد الفكر ده محتاج مراجعة في ضوء احتفالنا بالشهداء. الفكر ده محتاج مراجعة. البعض يا احبائي لما درس حياة السيد المسيح حلل حياة المسيح بالآتي، قال لك المسيح ده انسان مسالم، حب الشر، ما يحبش مشاكل، بيتجنب الصراعات، والظروف حطته في وسط ناس أشرار فانتهى به الأمر للصليب. البعض لما أرى قصة ربنا يسوع حللها بكده، يسوع إنسان مسالم.

والظروف يعني حتمت عليه أن تنتهي حياته بالصليب بسبب الناس الأشرار اللي هو عاش وسطيه، وبقوا بيعلموا أن هي دي المسيحية. المسيحية إيه؟ استسلام. لا يا أحبائي، أولا بالنسبة لشخص المسيح كمثل وكقدوة للكنيسة ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، لا المسيح ما كانش كده. المسيح من بداية أول سنة في خدمته وأعلن بوضوح إن هو جاي من أجل الصليب. ده مش مصير محتم اقتيد ليه السيد المسيح، لا ده من أول يوم بداية خدمته. ولما اتكلم مع نيكوديموس في أول سنة في أول عيد فصح يمر على السيد المسيح بعد ما كمل سنه 30 سنة، قال له هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. فالصليب كان في فكر المسيح من تجسده. المسيح أبدا ما كانش مستكين، المسيح أبدا ما كانش مستسلم، المسيح ما كانش خانع، المسيح ما كانش بيتنازل عن حقوقه إلا لمبدأ أسمى، وده بقى المحك هنا. أولا المسيح ما كانش خانع لأن شفنا ربنا يسوع في منتهى الجسارة والقوة وقف يوبخ رؤساء اليهود، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون. لو ده إنسان خانع، لو ده إنسان مستسلم، لو ده إنسان مستكين، يقول لك يا عم وأنا هعادي الكبار، ما أنا ماليش دعوة. لا، لما شاف الغلط قال ده غلط. طب يا يسوع ده هيؤدي لصلبك. الويلات دي قالها ربنا يسوع يوم ثلاث البصخة يا أحبائي، بعدها بأيام صلب. المسيح ما كانش بالإنسان الخانع المستسلم المستكين أبدا. ربنا يسوع نفسه لما وقف قدام بيلاطس، وبيلاطس بعنجهية الحاكم الروماني يقول له ان انا ليا سلطان ان اطلقك ولي سلطان ان انا اصلبك، مسكتش المسيح. لو يسوع خانع كان تطرسه كده، ما انت الحاكم. لا، قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت من فوق. المسيح ما كانش انسان مستسلم يا احبائي، والمسيحيه ما بتعلمش الاستسلام، والمسيحيه ما بتعلمش ان الانسان يتنازل عن حقوقه. لا، دي مش تعليم المسيح. لان ربنا يسوع ذاته، ربنا يسوع ذاته لما كان في المحاكمه والعبد لطم ربنا يسوع على خده، المسيح اللي علم من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر ما راحش مدور له وشه الثاني وقال له التشني. ما احنا بنوعظ كده يعني، انا اسف. لا، مين قال ان دي المسيحيه؟ مين قال ان دي المسيحيه؟ هما للسيد المسيح اللي علم من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر نفذ الايه. لما العبد لطم وفوقف ده قال له انت بتلطمني ليه؟ ان كنت فعلت رضي اشهد على الرضي. لو كان عنده رضي كان قال له، لكن سكت. ايه ديت يا احبائي؟ هل المسيح انسان متنازل عن حقه؟ تقول لي في امر الجزيه رغم ان البنون احرار قبل ان يدفع الجزيه. هنا بقى يا احبائي ده مش خنوع، ده مش ضعف، ده ممكن اتنازل عن حق ليا في سبيل مبدا اسمى، في سبيل هدف اعلى. انا بتنازل بارادتي، ودي بقى المحك يا احبائي. ما بقاش مكسور ومذلول ومش قادر اخد حقي ولا اصل المسيحيه كده. لا سامحني، مش دي المسيحيه، مش دي المسيحيه. المتنيح الان ببيمن يا احبائي كان انسان روحاني واسقف متنيح في الكنيسه، وكان راجل تربوي وانسان عظيم بالحق يعني وسط اسقفه كنيستنا. في احد عظاته قال كده مره، قال ولد صغير. عشان نفهم يا احبائي مسيحيتنا، المسيحيه عمرها ما تدعو للاستسلام وللخنوع وللانكسار وان الواحد يسيب حقه. لا، المسيح ما قالكش كده. زي ما بقول لك ممكن اتنازل بارادتي، بارادتي انا قادر اخد حقي، لكن اتنازل لاجل هدف اسمى، لاجل سلام، لاجل محبه، لاجل ميراث سماوي. ده موضوع تاني، ده مش مستسلم، ده اقوى من المعتدي. لما الانسان يعتدي عليا وانا اقدر اخد حقي، ومحبه في المسيح ورغبه في السلام او في المحبه او نظر للاكليل الابدي، اتنازل بارادتي، ده ما اسموش استسلام، ده انا بقيت اقوى من اللي اعتدى عليا. لكن انا مش قادر اتصرف، ويا هي اصل المسيحيه كده. لا، المسيحيه مش كده. اعترف ان انا ضعيف، ان انا مش قادر اخد حقي، خلاص ده موضوع تاني، لكن ما نلزقهاش ونقول اصل المسيحيه كده. بقول لك المتنيح الان ببي من مره جال ولد صغير، قال له يا استاذ، كان لسه ما كانش اسقف، قال له واحد كبير ضربه،
تعال النهاردة أي واحد في الكنيسة إيه معلش يا حبيبي المسيح قال نسامح وده أخوك وبابا يسوع اتلطم على خده، قال لك إحنا كده بنعلم الناس المزلة والخنوع، مش دي المسيحية. عارف عمل إيه؟ قال له ده دم ضربك أنت من حقك تاخد حقك منه. قال المسيح علمنا إن إحنا نتسامح، لكن أنت من حقك إنه زي ما ضربك تضرب. وراح جايب الكبير، الولد الكبير اللي ضرب، وقال له أنت ضربته بدون سبب ومن حقه يضربك، وقال للولد الصغير اضربه. عارف الولد الصغير بقى من نفسه قال له ايه؟ قال له يا استاذ انا مسامح، بابا يسوع سامح. بص بقى المسيحيه، فالولد اتربى مش ايه، مش ان ده كبير انا مش قادر اعمل له حاجه فسامح، لا لا يا احباب، لا ده انا اقدر اخد حقي، لكن محبه في المسيح انا متنازل. ادي المسيحيه بقى، فما بقتش خنوع، ما بقتش استسلام. معلمنا بولس الرسول يا احباب لما وقف قدام لسياس الامير علشان يجلده، بولس تطر راسه كده، اجلدني ما هو يعني احنا كده واحنا متلطشين في الدنيا ومعلش انا اخد اكليل في السماء. احبائي انا مش بتهكم، بس انا يعني ما اعرفش، يعني في نور انا شايفه ما اقدرش غير ان انا اقوله واتمسك بيه على قدر طاقتي. وقف بولس الرسول قال له ايه؟ قال للامير ايجوز لك ان تجلد انسان روماني غير مقضي عليه؟ يقول لك فاختشى الأمير إذ علم إنه روماني. يعني بولس بيتجلد، فوقف قدامه قال له أنت بتجلدني ليه؟ القانون يديك الحق إنك تجلد إنسان روماني بدون ما يتحاكم؟ طب ما تسكت يا بولس وتطي راسك وسيبهم يجلدوك، وهي المسيحية تسامح؟ لا يا حبيبي، لا المسيحية ليست دعوة للخنوع. والدليل الشهداء بقى، بص القوة بتاعت الشهداء، بص الجراءة، بص الثبات بتاعهم. لو المسيحية خنوع يجوا للشهيد ايه انكر المسيح يا الموتى، اه ماشي معلش وانكر، لا لا، في الحق اسد. عالرأي ما قال ذهبي الفم، قال المسيحي حمل واسد، اسد في الدفاع عن الحق، لكن حمل في التعامل مع الاخرين احنا بنعكس. لا في الحق صلب. يعني أحبائي لو نزلنا لمستوى الأيام اللي احنا فيها، ما أحبش أن أنا أوعظ، لكن أحب أن أنا يبقى نور كلنا بنعمة المسيح نسلك فيه. النهاردة الأيام اللي احنا فيها ديت وأيام الانتخابات اللي جاي، احنا كمسيحيين يعني لينا بعض العذر في أن احنا تجنبنا زي كل الشعب المصري، يعني عارفين النتائج بتاعة الانتخابات هي كده كده هتمشي زي ما هم عايزين و فكنا بناخد جنب احنا وغيرنا. ليه؟ لانه ما هنروح مش هنروح، هي نفس النتيجة. الواقع النهاردة يا احبائي ان ظروف اتغيرت، الواقع النهاردة ان ظروف اتغيرت، والسلبية وعدم تمسكنا بحقنا بصراحة ده هيجيب لنا مشاكل. انا بتكلم الكلام دوت ليه يا احبائي؟ لان النهارده دلوقتي بقت على الساحه في اتجاهات دينيه كثيره، طبعا مبداها تطبيق الشريعه الاسلاميه. كلنا نذكر في سنه 81 لما قالوا هنطبق الشريعه، والمشاكل اللي جات على الكنيسه بسبب ان ابونا البطرك وقف بصوم وبصلاه. ايه موقفنا كمسيحيين لما تطبق الشريعه النهارده؟ ايه هيبقى حالنا ازاي؟ طب نيجي احنا نستكين ونستسلم ويا عم مالناش دعوه ويعملوا اللي يعملوه؟ لا مش صح كده. احنا المفروض ان احنا لينا رأي. اكتر من مليون صوت النهاردة، مليون وكسر من الجماعات اللي ليهم اتجاهات دينية هيدولوا مرشح احتضن الاتجاهات الدينية دي. يبقى لما اجي انا النهاردة كإنسان مسيحي اتنازل عن حقي ونبقى في سلبية وفي خنوع، يا عم يعملوا اللي يعملوه؟ لا بصراحة مش صح كده. المفروض احنا كمسيحين ده حق لينا، حق لينا، والمفروض ان احنا نمارس هذا الحق لخير الكنيسة. احنا مش بنتكلم في السياسة، احنا لا تهمنا للسياسة لا في بعيد ولا في قليل، لكن ما نفاجأش في يوم من الايام نبص نلاقي انه بقت بتحكمنا امور هتبقى متعبة للكنيسة ومتعبة للمسيحية. عشان كده يا احبائي يعني معلش جايز طلعت بره الوعظة، بس هي في مضمون كلامي. المفروض احنا كلنا كمسيحيين اولا من سن من مواليد 71 لغاية مواليد 86 دول اسمهم بينزل في كشوف الانتخاب دلوقتي اوتوماتيك بدون بطاقه انتخابيه. يعني من سن 19 سنه لغايه سن 34 سنه ده اسمه بينزل مباشره في كشوف الانتخاب بدون ما يكون معاه بطاقه انتخابيه. المفروض انه القطاع دوت من الشبان ومن الشابات لابد ان يروح يوم الانتخابات وينتخب لصالح كنيستنا يا احبائي، لصالح كنيستنا.
بالنسبة للكبار طبعا ما فيش انتخابات إلا بالبطاقة الانتخابية. نهتم بالموضوع ده أحبائي، نهتم ونقول للآخرين، نهتم ونقول للآخرين إيه دي يا أحبائي، ديت نوع من التمسك بحق لينا. بقول لك ما ننتظرش لغاية ما تبص تلاقي الدنيا اتقلبت ونبص نلاقي الكنيسة بقت في تعب وفي ضيق وفي ألم. بقول لك النهاردة لو جيهم قالوا لك هنطبق الشريعة الإسلامية، قول إيه حالك وإيه حالي؟ طب ليه نستنى لما الأمور توصلنا لكده؟ فالمسيحية بتعلمنا أنه ده حق لينا، نستخدم حقنا. بولس الرسول ده حقه، استخدم حقه. طيب افرض بقى في الآخر الاتجاهات تيجي بقى زي ما تيجي، دي احنا بقى لينا ثقة في الله، لكن ما نبقاش احنا سلبيين. المسيحية ما بتعلمناش كده. فبقول يا أحبائي من هنا بقت محبتنا للشهداء ليه؟ بقول لك الشهيد دوت أثبت صحة الإيمان المسيحي. الشهيد أحب المسيح، حب الموت. الشهيد أثبت أن المسيحية مش سلبية، مش خنوع، مش استسلام، مش تنازل عن الحق، لا، مش دي تعليم المسيح. طيب نقطة تانية أختم بيها روحية، يعني بقى علشان يعني وإن كان يعني أنا ما أتكلمش كلمة أحبائي أمام المسيح إلا لما أجد إن هي ضرورية، لا لغرض ولا لأي هدف. أمام المسيح والمسيح عالم على هذا، يعني أنا مش ما ليش اتجاهات في هذه الأمور، لكن النهاردة الواقع بيحتم علينا أحبائي إن إحنا لابد إن يكون لينا موقف كمسيحيين. فأرجع بقى يعني طيب إيه اللي يعطل الاستشهاد يا أحبائي الشهداء دول؟ الحاجة اللي تعطل الشهادة يا أحبائي هي الخوف. الحاجة اللي تعطل الشهيد الخوف. والشهداء كلهم يعني كانوا يتميزوا بهذه الميزة إنه ما يخافوش. بس ايه مفهوم الخوف؟ انا بخاف من الظلمة، انا مش مشكلة خاف من الظلمة، انا مش عارف، لا مش دي. امال ايه خوف الخطية؟ ايه الخوف اللي يعطل الانسان روحيا؟ خوف عدم الايمان، الخوف اللي ينتج عنه كسر للوصية. ده الخوف يا احباء اللي يعطل الشهيد واللي يعطل اي انسان مسيحي. يعني ابونا ابراهيم نزل مصر هنا وكانت معاه سراي امرأته، كان يدعى اسمه ابراهام في ذلك الحين، و فرعون مصر شاف سراي وعجبته، فأبونا إبراهيم خاف، فقال لها قولي إنك أختي بدل ما يموتوني بسببك. تصوروا يا أحبائي، أبونا إبراهيم أبو الإيمان بسبب الخوف سلم مراته، يعني ده احنا كشرقيين لما الواحد يسمعها يعني الواحد ما يحتملهاش، سلم مراته الراجل غريب ليه؟ عشان ينجي نفسه. إيه ده؟ أهو ده خوف عدم الإيمان. فين وعد الله ليك يا إبراهيم إن أنا حكون معاك، إنه من صار حيكون ليك نسل، إنك حتكون أمة عظيمة؟ لا، أدي الخوف اللي ضد الإيمان، أدى إن الإنسان يكسر وصية ربنا. ومين؟ أبونا إبراهيم. أهو ده الخوف يا أحباء اللي عطل الشهيد. الخوف ده أيضا شفناه في حياة داود النبي الجبار في الإيمان، لكن فات من الأوقات جاله هذا النوع من الخوف. أدي خوف الخطية داود، أدي الخوف اللي قال عنه الكتاب الخائفون لا يرثون ملكوت الله. الخوف اللي من النوع داود، الخوف اللي يخلي الإنسان يفقد ثقته في الله فيكسر وصية ربنا بسبب خوف. أدي خوف عدم الإيمان. داود النبي كان شاول بيطرد، وداود شاعر بحماية الله، لكن في وقت من الأوقات قال إني لابد أن أقتل بيد شاول. إيه دوت؟ أهو ده خوف عدم الإيمان. طب ما يا داود، طب ما ربنا حفظك وسندك، واللي حفظك الأيام اللي فات هيحفظ في اللي جاية. لا، اهتز إيمان داود. عارفين كانت النتيجة ايه يا احبائي؟ الخوف ده قاده انه راح للفلسطينيين وانضم ليهم. في مرة من المرات اضطر انه يعني يتصرف تصرفات فيها نوع من فقدان العقل عشان ينجو بحياته، وفي مرة اخرى كان حينزل يحارب في وسط جيش الفلسطينيين، ويحارب مين؟ يحارب شعب اسرائيل. لولا ان الله تدخل، لان ما حبش ان داود تلطخ بدم شعبه. ايه دوت؟ اهو ده يا احبائي خوف عدم الايمان، اهو ده الخوف اللي يعطل. طيب ازاي الانسان يتغلب على الخوف دوت؟ افتكر وعود ربنا، امسك كده وعود الكتاب المقدس. ربنا لما يقول ليشوع كما كنت مع موسى اكون معك، لا تخف، لا اهملك، لا اتركك، تشدد، تشجع. شوف لما الانسان يا احبائي ياخد الكلمات ديت بالروح القدس ويختمها في قلبه، تديله ايه؟ تديله ثبات. ربنا بيقول لك ما تخافش. ربنا لما يقول لبولس تكلم يا بولس ولا تقف، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليؤذيك. إيه الكلمة دي؟ تدي للإنسان قوة وثبات وعدم خوف. فردد الآيات اللي تنتزع من القلب الخوف، كل الأفكار اللي تجيب

خوف ارفضها. افتكر معاملات الله معاك زمان، يا ما ديات جات، طب وحصل ايه؟ ربنا نجاني، ايه اللي جرى يعني؟ اقعد كده وانت قاعد افتكر، وده جزء من الصلاه. ايه افتكر في حياتي يا ما ديات مريت بيها، ويا ما تجارب، ويا ما امور كان لنا في انفسنا حكم الموت مش حصلت، حصلت كتير، وكان الواحد يعني خلاص قال لك لا يمكن انا هطلع من المشكل دوت. طب اللي حجر ايه؟ ولا حاجه، عدت الدنيا وديني بخير وكويس وربنا حفظني. فربنا بيقول لك اللي حفظك يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الاب. اللي حفظك امبارح هيحفظك النهارده، حفظك بكره، فما تخافش. تقول لي طب يا ابونا ما هي حاصل الاذيه؟ اقول لك ان سمح الله بالاذيه زي ما سمح بقتل الشهداء، فثق انه ده خيرك بقى، ثق انه ده خيرك. ان فعلا اراده الله رأت، يعني احنا بنقول نتمسك بحقنا. طب افرض اراده الله رأت بخلاف هذا، والنظم السياسيه في البلد اتغيرت، انا اثق ان كل الاشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، حتى لو جت ضيق، حتى لو جت ضيق ليا ايه؟ ليا اكليل في السماء. لما يكون لنا هذا الايمان يا احبائي زي ما قال ربنا يسوع، شعره من رؤوسكم لا تسقط الا باذنه، له كل مجد واكرام مع ابي الصالح والروح القدس من الان والى الابد امين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: سفر التثنين
1: الأصحاح الخامس. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم، وتعلموها واحترزوا لتعملوها. الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب، ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء. وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. فقال: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك، لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك، لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك. هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزل، وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها. فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار، تقدمتم إلي جميع رؤساء أصباطكم وشيوخكم، وقلتم: هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيى، وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا، إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت، لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا، وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني، وقال للرب: سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلموك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا. يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم، وأما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها. فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تزيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون، لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكونها. الأصحاح السادس. وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها، أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك ولكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله آبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت؟ فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مصر. احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها، واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لآبائك أن ينفي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب. إذا سألك ابنك غدا قائلا، ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلى هنا؟ تقول لابنك، كنا عبيدا لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا، وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لآبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام، ويستبقينا كما في هذا اليوم، وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. الأصحاح السابع. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه، وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم، لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين، الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه، بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لآبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك.

0: وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لآبائك أنه يعطيك إياها، مباركا تكون فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها، لا يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك، لا تشفق عيناك عليهم ولا تعبد آلهتهم، لأن ذلك شرك لك. إن قلت في قلبك: هؤلاء الشعوب أكثر مني، كيف أقدر أن أطردهم؟ فلا تخف منهم، اذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجميع المصريين، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك، والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك. هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف من وجهها. والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك. لا ترهب وجوههم، لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف. ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنى، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم، وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار. لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لئلا تصاد به، لأنه ركس عند الرب إلهك. ولا تدخل ركسا إلى بيتك لئلا تكون محرما مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم.
1: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
2: الإنجيل، رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. المرة اللي فاتت وصلنا خلصنا الأصحاح الثاني، إن شاء الله النهاردة ناخد الأصحاح الثالث. الأصحاح الثالث من سفر يشوع ابن سيراخ بيتكلم عن موضوع وهو بركة الوالدين. الحقيقة أتكلم فيه بشيء من التوسع. احنا عارفين في العهد القديم اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، وجات وصايا كتير بخصوص الوالدين، وكانت الاعتداء على الأب أو الأم أحياناً تصل العقوبة لدرجة الرجم، وده يبين إلى أي مدى كانت الشريعة الموسوية تهتم بتكريم الوالدين. إن كانت الشريعة الموسوية اهتمت بتكريم الوالدين، فالعهد الجديد المكمل للشريعة واللي بيرفع الإنسان إلى مستوى أعلى أيضاً يهتم جداً بالوالدين. هحاول ناخد إلى بقدر الإمكان العبارات الموجودة في يشوع بن سيراخ ونربطها أيضاً بالمفهوم الإنجيلي أو مفهوم الكتاب المقدس. يقول لنا: يا أبنائي اسمعوا لي، أنا أبوكم، واعملوا هكذا لكي تخلصوا، فإن الرب أكرم الأب على أولاده وأثبت حق الأم على أبنائها. من أكرم أباه يكفر خطاياه، ومن يمجد أمه يكون كمدخر الكنوز. من أكرم